الجمال المثالي، رسالة أخرى تظهر بوضوح في عدد كبير من القصص الكرتونية. صورة الجمال المثالي، فالبطلات غالباً ما يرسمن بملامح متقاربة، عينان واسعتان، ملامح ناعمة، قوام النحيل. أما الأبطال فيظهرون عادة أقوياء وطويلي القامة وذوي حضور جذاب. هنا التكرار قد يرسخ لدى الطفل تصوراً غير واقعياً عن الجمال، وكأن المظهر الخارجي معيار أساسي للقيمة أو القبول الاجتماعي.

الحلول السريعة للمشكلات. في عالم الرسوم المتحركة تسير الأحداث بسرعة كبيرة. صراع ضخم قد يظهر في بداية القصة، لكن النهاية السعيدة تأتي بسرعة بعد مغامرة قصيرة أو موقف بطولي واحد. هذا الأسلوب يجعل القصة ممتعة، لكنه قد يرسل رسالة مبسطة مفادها أن المشكلات الكبيرة تحل بسرعة وسهولة، بينما في الواقع الإنجازات تحتاج إلى صبر طويل وتعلم تدريجي ومحاولات متكررة.

العنف الكرتوني بلا عواقب. في العديد من الرسوم المتحركة تظهر مشاهد الصراع بشكل متكرر، مطاردات، ضربات، سقوط، انفجارات صغيرة، لكن الشخصيات تعود بعد لحظات وكأن شيئاً لم يكن. هذا ما يسميه بعض الباحثين العنف الكرتوني غير الواقعي، حيث لا تظهر نتائجه الحقيقية مثل الألم أو الإصابات. ومع التكرار قد يصبح العنف في نظر الطفل سلوكاً عادياً أو لعبة مسلية، لأنه لا يرى عواقبه الواقعية. وللأسف أغلب الإنتاجات الحديثة تعتمد على العنف والقتال المستمر والآلات التي أصبحت تشعر كالبشر، وكأن هذا العالم يمهد في عقول أبنائنا للقادم من الأيام.

الرسائل المتعلقة بالهوية والعلاقات. في السنوات الأخيرة بدأت بعض شركات الإنتاج بإدخال شخصيات أو إشارات تتعلق بأنماط مختلفة من الهوية التي تتعلق بالنوع ما بين الذكر والأنثى والعلاقات الإنسانية داخل بعض الأعمال الكرتونية. بعض القصص التي أنتجت تتضمن رسائل مخفية حول العلاقات الجنسية أو التوجهات. هذه التغيرات تناقش كثيراً في المجتمعات المختلفة لأن الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال لم تعد تنقل فقط قصص المغامرة أو الخيال، بل أصبحت تعكس نقاشات اجتماعية وثقافية معاصرة موجودة في المجتمعات التي تنتج

إنتاج هذه الأعمال. وهنا تظهر حساسية الموضوع بالنسبة لبعض المجتمعات، إذ يرى بعض الآباء أن هذه الرسائل قد تطرح قضايا اجتماعية معقدة في سن مبكرة قبل أن يكون الطفل قادراً على فهمها أو مناقشتها بوعي. وفي مجتمعاتنا العربية التحدث عن قلب الهوية من الذكر للأنثى أو العكس موضوع مرفوض عقائدياً واجتماعياً وغير صحيح، عداك عن من قالت عن نفسها أنها تشعر بأنها قطة. الرسوم المتحركة عالم ممتع ومليء بالخيال، لكنها أيضاً تحمل رسائل تتسلل بهدوء إلى عقل الطفل، رسائل عن القوة والجمال والنجاح والصراع، وحتى عن شكل العلاقات في المجتمع.

هل شعرت يوماً أن الشخصيات الكرتونية أفضل منك في شيء ما؟ كيف أثر ذلك على شعورك؟ المخاطر على الطفل العربي، ضعف الهوية الثقافية. تشير أبحاث في علم الاجتماع الإعلامي إلى أن الأطفال يميلون إلى تقليد الشخصيات التي يعجبون بها في وسائل الإعلام، بل ويستخدمونها كنماذج لبناء هويتهم الشخصية والاجتماعية. لذلك تعد الرسوم المتحركة إحدى أهم وسائل التنشئة الثقافية غير المباشرة للأطفال، إذ لا يكتفي الطفل بمشاهدتها للتسلية، بل يتعلم من خلالها أنماط التفكير والسلوك والقيم. وتشير دراسات تحليل المحتوى في الرسوم المتحركة إلى أنها تحمل في طياتها رؤى ثقافية وأيديولوجيات محددة قادرة على تشكيل طريقة تفكير الأطفال ونظرتهم للعالم. المشكلة بالنسبة للطفل العربي أن معظم المحتوى الذي يشاهده يأتي من بيئات ثقافية مختلفة تماماً عن بيئته الاجتماعية والدينية، فالقصص تدور غالباً في مدن غريبة، والقيم المطروحة تتعلق بأساليب حياة لا تشبه الواقع الذي يعيش فيه الطفل العربي. ومع التكرار اليومي يبدأ الطفل في التماهي مع الشخصيات الكرتونية، ويكتسب تدريجياً تصورات جديدة عن البطولة والجمال والنجاح والهوية، وهي تصورات في الغالب بعيدة عن ثقافته الأصلية. وهنا تظهر الفجوة، فحين تكون هذه النماذج بعيدة ثقافياً، قد ينشأ الطفل وهو يحمل صورة مثالية للحياة لا تشبه بيئته، ما يؤدي تدريجياً إلى ضعف الارتباط بالهوية الثقافية المحلية.

انخفاض الاهتمام بالتعلم الواقعي. في العقود الأخيرة أصبحت الرسوم المتحركة جزءاً ثابتاً من يوم الطفل، فمن منا لا يعطي الطفل موبايل أو تابلت ليهدأ قليلاً؟ لكن هذا الحضور المكثف للشاشات يطرح مشكلة أساسية: استبدال التجربة الواقعية بالتجربة الرقمية. تشير أبحاث حول تأثير وقت الشاشة إلى أن الإفراط في مشاهدة الرسوم المتحركة قد يؤثر سلباً على تطور مهارات اللغة والانتباه لدى الأطفال، إذ أظهرت دراسات أن الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً أمام الشاشات لمشاهدة الكرتون يحققون نتائج أضعف في مهارات الوعي الصوتي واللغوي مقارنة بأقرانهم الذين يقضون وقتاً أكبر في التفاعل الواقعي والأنشطة التعليمية والبدنية. كما أن المشاهدة الطويلة تقلل من فرص اللعب الحر والتجارب الحسية، وهي عناصر أساسية في تعلم الأطفال

في السنوات الأولى، فالتعلم في هذه المرحلة لا يحدث عبر المشاهدة فقط، بل عبر التجربة المباشرة، اللعب، الاكتشاف، التفاعل مع الآخرين. لهذا يحذر عدد من الباحثين في التربية من أن الاعتماد المفرط على الشاشة قد يؤدي إلى تراجع التفاعل الاجتماعي والأنشطة الواقعية لدى الأطفال، حيث يفضل بعضهم العالم الافتراضي على التفاعل الحقيقي مع الأصدقاء أو البيئة المحيطة.

هل شعرت يوماً أن شخصية كرتونية تتصرف بطريقة غريبة أو مختلفة؟ تشكيل القيم والسلوكيات. لا تقدم الرسوم المتحركة مجرد قصص مسلية، بل تنقل أيضاً منظومة قيم كاملة بعجرها وبجرها، وغالباً ما تظهر هذه القيم في شكل رسائل متكررة كما أشرت سابقاً، مثل النجاح السريع دون جهد طويل، الجمال المثالي، المرتبط بشكل الجسد، حل المشكلات عبر القوة أو العنف. تشير دراسات عديدة إلى أن التعرض المتكرر للعنف في الرسوم المتحركة قد يؤدي إلى زيادة السلوك العدواني لدى الأطفال أو إلى تقبل العنف باعتباره سلوكاً طبيعياً. وفي دراسة شملت مئات الأطفال، تبين أن الذين يشاهدون الرسوم المتحركة العنيفة أظهروا مستويات أعلى من العدوانية وضعفاً في السلوك الاجتماعي مقارنة بالأطفال الذين يشاهدون محتواً أقل عنفاً. كما توضح دراسة ميدانية أن الأطفال كثيراً ما يحاولون تقليد ما يرونه في الرسوم المتحركة، سواء في أسلوب الكلام أو في الحركات الخطرة أثناء اللعب، وهو ما يشير إلى قوة تأثير هذه البرامج على السلوك اليومي للطفل.

الرسوم المتحركة ليست مجرد وسيلة ترفيه بريئة كما تبدو، فهي أداة ثقافية قوية قادرة على تشكيل هوية الطفل وقيمه وسلوكياته. وعندما يقضي الطفل العربي ساعات طويلة أمام محتوى مستورد ثقافياً، فإن التأثير لا يقتصر على التسلية، بل يمتد إلى طريقة تفكيره وصورة العالم في ذهنه، وحتى علاقته بثقافته وواقعه.

تشير بعض الدراسات التربوية إلى أن جزءاً كبيراً من محتوى الأطفال اليوم يركز على الترفيه السريع أكثر من التعليم الحقيقي، وتؤكد تقارير صادرة عن يونسكو ويونسف أن وسائل الإعلام يمكن أن تكون أداة تعليمية فعالة إذا تضمنت مهارات معرفية مثل تنمية اللغة، التفكير المنطقي وحل المشكلات، لكن كثيراً من الرسوم المتحركة الحديثة تفتقر إلى هذه العناصر. كما يلفت باحثون في مجال Child Development نمو الطفل إلى ظاهرة التسويق المرتبط بالمحتوى، حيث تصمم بعض الشخصيات الكرتونية بهدف بيع الألعاب والمنتجات المرتبطة بها أكثر من تقديم مضمون تربوي مفيد. مثال بسيط، قد يطلب الطفل شراء لعبة لشخصية كرتونية يحبها، لكنه في المقابل لم يتعلم من القصة مهارات مثل الصبر أو التعاون أو التفكير في حل المشكلات. لذلك يؤكد المختصون أن الرسوم المتحركة يمكن أن تجمع بين المتعة والمعرفة إذا صممت لتمنح الطفل قصة ممتعة وفي الوقت نفسه فكرة يتعلمها. فالطفل لا يحتاج فقط إلى شخصيات لطيفة وألوان جذابة، بل يحتاج أيضاً إلى قصص تفتح عقله، لا فقط متجراً يفتح محفظة والديه.

0: معلومات قيمة ونصائح. منذ اللحظة الأولى للوعي يبدأ عقل الطفل رحلة بناء فهمه للعالم، ويشرح علماء المراحل الأساسية: الطفولة المبكرة من يومه الأول حتى 3 سنوات، ويقولون يكون الدماغ شديد المرونة، وهي خاصية تعرف باسم نوروبلاستوسيتي، أي أن الطفل يتعلم عبر الحواس 5، وتتشكل الروابط العصبية من التجارب اليومية مثل الأصوات والوجوه والكلمات واللعب، كما أن الحنان والرعاية يعززان نمو هذه الروابط ويؤسسان للأمان النفسي. الطفولة المتوسطة من 3 حتى 7 سنوات، تتوسع اللغة ويبدأ التفكير الرمزي، أي فهم أن الأشياء يمكن أن تمثل أفكاراً أو معاني. تتطور الذاكرة تدريجياً، ويبدأ الطفل التمييز بين الواقع والخيال. هنا تؤثر القصص والألعاب، إضافة إلى الحوار مع الأهل في تشكيل الخيال والقيم.
1: موكا موكا صديق غالي، موكا موكا صديق الكل، يساعد من يحتاج العون، يحاول أن يصل إلى الحل.
2: موكا موكا موكا موكا موكا موكا.
0: الطفولة المتأخرة من 7 سنوات حتى 12 سنة، ينمو التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات البسيطة، كما يتحسن الانتباه وضبط السلوك، ويصبح التعلم الاجتماعي مهماً مع ازدياد تأثير الأصدقاء والعلاقات المحيطة. إذن فعقل الطفل ليس مجرد أداة للتعلم، بل نظام متكامل من الإدراك، العاطفة والخيال. كل تجربة، كل كلمة، وكل لعبة تؤثر على تشكيل الروابط العصبية وعلى الشخصية والقيم. وهذا يوضح لماذا دور الأهل والمربين بالغ الأهمية في التوجيه المبكر، الحوار المستمر، وتوفير بيئة آمنة وثرية معرفياً. كلها عوامل تحدد مستقبل عقل الطفل وإبداعه وقدرته على اتخاذ قرارات سليمة في حياته.

لا يمكن حظر الكرتون وهذا مؤكد، ولكن يمكن متابعة الأهل للطفل وشرح ما يحدث وراء الشاشة. لذلك يجب تقديم محتوى عربي ثري، القصص والكتب والمغامرات الحقيقية والبرامج التعليمية المرتبطة باللغة العربية وبالتراث. وهناك عدد من المنصات العربية التي تعمل بجد من أجل هذا، ولكن تواجه عقبة عدم انتباهنا كبالغين لها. ويجب أيضاً أن نقدم النقد الإيجابي للطفل كسؤاله: لماذا فعل البطل هذا؟ ماذا كان يمكن أن يفعل بطريقة أفضل؟ اختر شخصية كرتونية واسأل نفسك: ما القيمة الحقيقية التي تقدمها هذه القصة؟

اكتشفنا أن الألوان وحدها لا تكفي، وأن الرسائل المبطنة تحتاج إلى وعي ومتابعة من الأهل والمربين. دعونا نصنع أطفالاً يعرفون العالم، يفكرون، يختارون ويبدعون، لا مجرد مشاهدين صامتين لساحر الألوان.

0: ساحر الألوان. إعداد وتقديم مارلين شكيب. ساحر الألوان، إخراج نورس الكريدي.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. الثالثة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. موجز الأخبار من إذاعة دمشق. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. في زيارة رسمية له، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يصل إلى الكويت ويلتقي نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين. وزير الداخلية ووزارة الداخلية تحبط محاولة تهريب دولية لمجموعة خارجة عن القانون بريف السويداء، وتصادر قرابة نصف طن من مادة الحشيش المخدر. قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية في مدينة حلب تلقي القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص تمتهن السرقة والاحتيال. وفد من قوات الأندوف يجتمع مع المجلس المحلي في بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإقامة المخيم الطبي المجاني المقرر يوم الأربعاء القادم. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تصدر بيانا تدين فيه استهداف السفن التجارية التي تضم طواقم سوريا في البحر الأسود. وفي خبرنا الأخير، وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي في محافظة ريف دمشق وبحضور رسمي. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة

0: دمشق معكم أينما كنتم. هذه أجمل تحية نجددها بالمحبة والخير والفرح لكل مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من أجيال. أجيال بإطلالة أسبوعية على أبرز الشؤون التربوية السورية. لكم منا كل الحب، نحن فريق العمل معكم في الإعداد والتقديم مي حلوة، بالإخراج أروى حامد وميرفت العبد الله. اليوم راح نحكي مستمعينا ومشاهدينا على موضوع جدا مهم وخطوة رائدة خططها وزارة التربية بتعيين العشر الأوائل من خريجي الجامعات طبعا ببعض الاختصاصات وفق القانون رقم 35. راح نحكي عن هذا القانون بكل مواده وبكل بنوده معكم حبايبنا مستمعينا مشاهدينا أعزائنا. لأي تواصل معنا أكيد عبر الاتصالات الهاتفية الثابتة 225-346-225-347 بالإضافة لرقم على خاصية الواتساب 0987-810-950. برفقتنا لليوم ضيف عزيز وكريم، عودنا دائما على إطلالاته معنا عبر إذاعة دمشق، الأستاذ عبد الكريم قادري مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ عبد الكريم.
1: أهلا بكم،
0: يعطيك العافية ومباركة هي جهودكم بوزارة التربية، خطوات عم تخطيها لحتى تضع كتير يعني من النقاط على الحروف لأنه يكون في واقع تربوي ننشده ببلدنا الحبيب سوريا، يكون واقع جميل وواقع مناسب، ويعني خلينا نقول يعني يفضي إلى مستقبل أجمل لأجيال أفضل يعني لبناء سوريا. فأهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نحكي عن هذا القانون، قانون رقم 35، بماذا قضى بكل تفاصيله؟ خلينا هيك تكون إضاءة تفصيلية، خلينا نسأل ما أهمية هذا القرار؟
1: طبعا نحن مثل ما بنعرف أنه هذا القرار يسهم بتعيين نسبة 10% من الأوائل في الجامعات، وهذا هذا الشيء هو بدل على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة وتعزيز جودة الأداء المؤسسات من خلال رفد القطاعات العامة بالطاقات الشابة. طبعا هون أهمية هاي، إذا بدنا نحكي عن أهمية هذا القرار، هو تعيين نسبة 10 من الأوائل اللي هني الأوائل، فهي كفاءات وطنية نحن عم نستثمرها بالقطاع العام إن شاء الله.
0: تمام، يعني الهدف منه رفض
1: القطاع العام بكفاءات،
0: تمام، المؤسسات التربوية تحديدا المدارس،
1: تمام،
0: بالطاقات الشبابية
1: والإمكانات
0: والمتميزة، تمام. خلينا معناها نتحدث عن الآلية لحتى يكونوا ضمن كوادر وزارة التربية والتعليم.
1: طبعا نحن بنخاطب وزارة التعليم العالي، هيك نص القانون، نخاطب وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي تقوم بمشاركة الخريجين الأوائل،
0: تمام،
1: من الاختصاصات المطلوبة اللي هي نحن بنعتمد على هاي الاختصاصات، اختصاصات الرياضيات،
0: تمام، علم الحياة،
1: علم الحياة بالإضافة للفيزياء والكيمياء، اللغات عنا الإنجليزي والفرنسي والروسي،
0: تمام، ومعلم صف.
1: طبعا معلم صف موجود، نحن بالأصل معلم الصف كان ملزم، في حال ما كان نتلق جامعات ملزمة فبناخذ الأوائل،
0: تمام.
1: فهاي الكوادر الأوائل تقوم وزارة التعليم العالي بمشاركة هذه القوائم من خلال الجامعات إلى وزارة التربية، بعدها تقوم وزارة التربية بنشر هذه الأسماء ووضع شروط استقبال طلبات المتقدمين. طبعا طلبات المتقدمين الأوائل من ورد اسمه بالقوائم المرسلة من قبل وزارة التعليم العالي في إمكانه يراجع ديوان مديريات التنمية في وزارة التربية في المح...

0: حفظات لتقديم الطلبات. يتم تقديم الطلبات وفق شروط أن يكون معه مصدق التخرج، صورة هوية، ونحن دائما بنأكد أنه الخريج الأوائل يكونوا مجتاز جامعة خلال الفترة المحددة.
1: تمام، هلا هون في شروط خلينا نتحدث عنها، يعني مادة خلينا نقول تمام. وهي المواد بتتضمن المعايير من جهة، وبتتضمن الشروط من جهة أخرى. تمام؟ تمام، عندك نص القرار؟
0: أكيد أنا معي نص القرار.
1: خليني بس ذكر بموضوع جدا مهم لكل شخص عم يسألنا، حابب يسأل أستاذ عبد الكريم قادري أي سؤال بما يخص تعيين العشر الأوائل، تحديدا آباء أمهات طلاب جامعيين، شو بيعني لكم هذا الموضوع، شو بيقدم لكم، شو رأيكم فيه؟ أي سؤال طبعا بإمكانكم أنكم تستثمروا فرصة وجود الأستاذ عبد الكريم قادري مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم، ضيف عزيز وكريم معنا في أجيال، عبر اتصالاتكم الهاتفية 225-346-225-347، رقم واتساب 0987-810-950. بنحكي هلا بمواد
0: طبعاً
1: القرار.
0: رح نحكي عن شروط القبول.
1: تمام،
0: مين بيحق له يقبل ضمنها؟ اول شيء بالنسبه للشروط، يشترط في المرشح للتعيين ان يكون ضمن العشرة
1: الأوائل.
0: من الأوائل.
1: تمام.
0: اثنين، أن يتقدم بطلبه خلال الفترة المحددة بالإعلان. نحن شفت نزلنا إعلان أسبوع استقبال طلبات، اللي حابب وعنده رغبة ضمن الفترة المحددة بإمكانه يقدم.
1: هلأ يمكن خلص التقديم.
0: خلص
1: من 16/7.
0: تمام.
1: من يوم الخميس كان
0: آخر يوم.
1: تماما.
0: ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 40.
1: تمام.
0: أن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول على الإجازة.
1: تمام.
0: هذا شرط مهم. أن يجتاز المقابلة التي تجريها اللجنة المختصة. هاي أهم أيضا.
1: هي أهم.
0: تماما. بعد ما يتم التسجيل في لجنة مختصة تقوم بفحص المتقدمين من أجل التعيين. طبعا إذا بدنا نحكي عن اللجنة المختصة، هي اللجنة تشكل من قبل وزير التربية برئاسة معاون وزير، مدير التنمية الإداري، مدير التعليم في الوزارة، ومدير الصحة، والموجه الأول للمادة.
1: تمام، يعني أمام هذا القرار، قرار هو قديش يعني حاطينه بعين الاعتبار، قديش هو مهم لاستقطاب هاي الكوادر، يعني خطوة رائدة تسجل وتحسب لوزارة التربية. في تنسيق بينكم وبين وزارة التعليم يعني في الأيام القادمة فيما ولو كان على مناهج ربما، أو إدخال بعض مواد يعني أصول التدريس هلأ بمعلم صف متجاوزين هذا الموضوع، لأنه هيك بالمناهج في أصول تدريس وإلى آخره، لكن بغير يعني اختصاصات، دخلتوا بهيك تفاصيل أستاذ عبد الكريم؟
0: تماما. نحن بوزارة التربية عملنا، نحن وزارة التعليم العالي، متكامل. دائما الطالب يتخرج من وزارة التربية، يعني بيطلع من وزارة التربية باتجاه وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي تعد المعلمين وتعيدهم لوزارة التربية، لذلك هناك دور متكامل بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة التعليم العالي، فهناك تنسيق مستمر شبه يومي في جميع القضايا، في جميع الاختصاصات. دائما في هناك اجتماعات ومشاريع، قرارات متكاملة بين الوزارتين. لن نفصح عنها، لكن أكيد في هناك
1: أكيد
0: شيء جديد إن شاء الله.
1: شيء لتكامل الأدوار بين الوزارتين. طيب حضرتك قلت يعني في ثبوتيات وشروط يعني تم تقديمها، كان صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية. وهون يعني خلينا نقول في يعني يمكن بالشروط أنه يكون هي من خريجين 2024-2025.
0: دائما نحن بنلتزم بالشروط المقدمة، بالإضافة لورود اسم المتقدم ضمن القوائم المرسلة من قبل وزارة التعليم العالي.
1: تمام.
0: يعني إذا لم يرد الاسم ولو كان من الأول لا نستطيع استقباله، يجب أن يراجع وزارة التعليم العالي حتى يرسلوا لنا الاسم. حلقة هناك قد ترد أخطاء، لكن نحن لا نستطيع أي تعديل أي شيء.
1: هي برسم وزارة التعليم العالي.
0: من لديه استفسار أو خطأ أو مثلا لم يرد اسمه ضمن القوائم الأوائل.

0: وهو بيعرف من الاول
1: تماما.
0: بامكانه مراجعه وزاره التعليم العالي وبتخاطبنا رسميا
1: تمام.
0: وزاره التعليم العالي.
1: هلا في وثيقه تثبت التخرج ضمن المده المحدده للحصول على الاختصاص. يعني كل هاي الشروط
0: هذا الشرط اساسي انه نحن حتى يكون من الأوائل يجب أن يكون اجتاز مراحل جامعي خلال الفترة المحددة
1: تماما، يعني ما عنده وقف استنفاذ أو عمل
0: تماما فهو تمام. من الأوائل يعني دائما الأوائل بنعرف نحن بيجتازوا الأربع سنوات
1: تماما. صورة عن الهوية الشخصية علم وثيقته توضح مكان الحصول على الشهادة الثانوية.
0: هي الشهادة محدد فيها لأنه نحن عاطين شروط قد يجوز له التقديم.
1: طب بركي انتقل مثلا يعني بده يوضح فقط أنه الشهادة من وين حصل
0: تمام.
1: عليها
0: أثناء التقديم يا بده يقدم بالشهادة بالمحافظة اللي حصل عليها شهادة البكالوريا أو الجامعة من المحافظة اللي فيها الجامعة أو الكلية.
1: وهون بنوصل عند خمسة، بيان رغبة المحدد فيها المحافظة
0: اللي
1: المراد التعليم فيها.
0: التعليم فيها تماما بحدد رغبته، لكن نحن بعد ما تعين هناك شروط. مجرد ما صدر قرار تعيين لا يجوز له الانتقال إلى عمل إداري إلا بعد اجتياز سنوات محددة. أيضا
1: تماماً.
0: لا يحق له الانتقال من محافظة إلى محافظة إلا بعد اجتياز خمس سنوات أو مضي خمس سنوات على قرار التعيين.
1: هلأ التعيين راح يكون بصفة عقود ولا
0: حسب المرسوم تعيين تثبيت.
1: تعيين تثبيت، لكن لا يحق له الانتقال من محافظة إلى أخرى.
0: محافظة إلى بعد مضي خمس سنوات على قرار التعيين.
1: طيب بركي صار يعني مثلا بعض القصص اللي بتصير، يعني زواج صار في شيء قاهر يعني إنساني، مرض، أي شيء هون.
0: يعني للأسف نحن في عنا قانون ورح نلتزم بالقانون إلا إذا كان في استثناءات للقانون فنحن بنعمل بها. إذا ما في استثناءات
1: يعني أنا عم بحكي بلسان حال الناس عم بسأل وأكيد أكيد أكيد صار عندك كثير من التساؤلات.
0: وصلتنا تساؤلات كثير، لكن نحن ملزمين بقانون وعم نطبق قانون. إذا بدنا نشتغل أو نكل بمكيالين
1: تماما. طيب خلينا يعني بدنا نعرف أيضا يعني بعض التفاصيل. يعني صار علم عنا أنه لا يتجاوز عمره 40 عام في عام التخرج. الكفاءة التخصصية والمعرفية، المهارات التربوية والقدرة على التواصل، السمات الشخصية، الانضباط، الالتزام، الخلو من الأمراض السارية، من أداء وظيفته، يعني بده يكون هو سليم معافى والسلامة لكل الناس. خلينا نتعرف مع حضرتك يعني أستاذ عبد الكريم قادري مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم على آراء مجموعة من الناس ومنهم طلاب جامعيين من نفق الآداب. يعني خلينا نقول هو هذا المكان الشهير يعني في دمشق، جامعة دمشق. استطلعت زميلة ألفة سليمان آراء مجموعة من الناس وعادت لنا بهالاستطلاع، فخلينا نتابع مع حضرتك.
2: صراحة تسألي هو بيعمل
3: أنا ما بعرف شو أقول لك، يعني بفيد إنه مشان يفوتوا دغري على سوق العمل، هذا الشيء بس بفيدهم فيه يعني، وكمان بقلل نسبة البطالة يعني، هذا اللي بعرفه عنه نسبة.
4: لا شكرا.
5: هلا هي خطوة حلوة بتحفز هذا الشيء عند الطلاب بجميع الاختصاصات، بتقوي عندهم روح المنافسة. هلا بس مو باختصاص فقط التربية، نحن نتمنى التعمم على جميع الكليات، على جميع الوزارات يكون فيها منافسة مثل الصحة، الاقتصاد، الهندسة، كمان نحن بحاجة هدول الطلاب، بحاجة نحفز لهم هذا الشيء لتكون المنافسة بجميع الكليات والإقبال أكثر للطلاب، خاصة نحن بفترة إعادة أعمار.
6: هلا هو عادل بس مو بكل الاختصاصات، يعني برأيي مثلا قطاع التدريس مو كل العالم عندها هذا الشغف للتدريس، يعني ممكن يكونوا مجبورين بالتالي رح تنزل جودة التدريس أو جودة هذا الشغل اللي هن عم يتعينوا فيه، فما بعرف هذا رأيي.
7: خطوة وزارة التربية بتعيين العشرة الأوائل من دون مسابقة كخطوة جديدة بالوزارة.
8: والله يعني أنا مع هيك خطوة، إنه يعني هن بيستاهلوا درسوا فهن بيستاهلوا هيك شيء.
7: بمشاركتهم بفرص العمل أو بسوق العمل مثلاً أو الاختصاصات الثانية.
8: هلأ هو بسوق العمل يعني هو إيه ولا

0: تعرفين الطريقة بتحصيله للعيامة ممكن صدفة
1: ممكن تشليف
0: صح
1: تصير يعني
2: فلهيك سوق العمل والشيء العملي ما دخلوا أبدا بالنظري يعني مو إذا الواحد كان ناجح وأوائل بالشيء النظري معناته هو حينجح بالمجال العملي تبعه ما دخل فيعني المسابقات العملية هي اللي لازم تقرر مين بده يقعد بالمهمة
0: ذكرني كمان يعني المسابقة بضمير
3: هل بده يتم تعيين العشرة الأوائل بدون مسابقة يعني كمكافأة أو استحقاق بيستحقوه لأنه
0: لا هو يعني ما كثير فضل بس إنه مو كثير غلط كمان إنه يعني
3: خطوة كتير حلوة وكتير منيحة للطلاب اللي المستقبل اللي جايين بتخلي الطلاب تدرس تشتغل على حالة أكتر لحتى تستفاد من هالفرصة اللي استفادوا من الطلاب اللي تعينوا بهالمسابقة
4: خطوة منيحة يعني بتشجع الطلاب إنه يصيروا يشدوا همتهم والأول ما يكون مثل الواحد عادي يعني إنه تعب وجهد على حاله يطلع له شغل مميز يكون فيها وإن شاء الله يعني بكل وزارة يصير في منافسات يعني يعني بين بعضهم ويصيروا مراكز منيحة إن شاء الله وتكون هذا البلد فيهم إن شاء الله.
3: رأيك بقرار وزارة التربية بتعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من خريجين الجامعات الأوائل طبعا المشمولين هنا بالقانون رقم 35 ما بعرف إذا اطلعت عليه بوظيفة مدرسين أو معلمي صف طبعا بدون مسابقة وباختصاصات محددة.
5: بالعكس يعني هذا شيء حلو انه يحفز الطالب انه يدرس ويكون من الاوائل عشان يشوف مستقبله اللي بعدين يعني وبس والله هذا يعني
3: طب شو رايك بالنسبه اذا مثلا لاختصاصات ثانيه لوزارات ثانيه ممكن انها تساهم بهيك موضوع ممكن تتشجع من فكره وزاره التربيه؟
5: اكيد يعني بيعطي حافز معنوي وبيحفز جميع الطلاب انهم يكونوا من المتفوقين من الأوائل عشان يفيدوا حالهم ويفيدوا بنفس الوقت البلد يعني اللي هم فيها.
6: هلا هي الخطوة بتشجع الطلاب إنه يكونوا على طول بالمرتبة الأولى يعني يكونوا على طول عم يسعوا لنحو أعلى علامة بتشجع الطلاب إنه يدرسوا أكثر ويصيروا يعني دراستهم أكثف يعني بتشجع الطلاب يكونوا أحسن من هيك. بتشجع.
7: نرجع لحتى نجدد التحية بضيفنا ولضيفنا الأستاذ عبد الكريم قادري مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم أهلا وسهلا فيك عن جديد ببرنامج أجيال سمعت حضرتك مجموعة من الآراء
8: كلها إيجابية كنا بنتمنى أنه تكون الآراء متنوعة مشان أحسن هلق لفت انتباهي
7: هلأ هي كلها إيجابية بس بتحمل كتير من المضامين والرسائل خلينا نفندها واحدة واحدة
8: تمام.
7: يعني في أحد في صبايا كأنهم عم يقولوا أنه يمكن أنه سوق العمل عندهم قصة أنه سوق العمل أنه ما شرط يكون تمام
8: هذا بالضبط بدي جاوب عليه أنه مو شرط المتفوق نظري يكون المتفوق عملي في سوق العمل
7: يعني أنت مع هذا الكلام
8: أنا مع هذا الكلام لكن رح
7: تجاوب عليه أو في أنتم محضرين شيء بخصوص هذا الموضوع
8: طبعا مو شرط نحن اللي يكونوا من العشر الأوائل يكونوا من المعينين والسبب هناك لجنة مختصة سوف تقوم بمقابلة الخريجين الأوائل طبعا هناك معايير تقييم أثناء المقابلة الشخصية هاي المعايير يعني نحن مو أنه كخريج أوائل دغري عيننا بده يجتاز مقابلة والمقابلة نحن حددناها من معاون الوزير بالإضافة إلى مدير تنمية إداري مدير إشراف تربوي مدير تعليم موجه مختص
7: تمام.
8: كل هذه الأمور راح نراعيها من خلال عمل المقابلة شو هي؟ أولا الكفاءة التخصصية والمعرفية اللي هي 20% أنا ماني مختلف أنه هو من الأوائل فأكيد راح يكون عنده كفاءة تخصصية فهذا البند من الاختصاص اللي هو متفوق فيه راح نسأله وعليه علامة 20% اثنين في عنا المهارات التربوية والقدرة على التواصل
7: تمام
8: هاي لحالها بتكفي
7: صحيح
8: الإنسان يمتلك مهارات تربوية وقدرة على التواصل كمان حاطين 20% السمات الشخصية والانضباط والالتزام كمان 20% الخلو من الأمراض السارية
7: تمام
8: أيضا عليها 40%

0: فأنا بعد أن يجتاز هذا المتفوق هذه المقابلة أكيد بيصير عنده صورة واضحة هل هو قادر يكون متفوق مثل ما كان في النظرة متفوق راح يتفوق بالعمل بالعملة فمن خلال هاي المعايير أكيد ما رح نظلم حدا
1: أكيد
0: إن شاء الله.
1: طيب فيما ولو الشخص يعني أنتوا استكملتوا كل الإجراءات الإدارية يوم الخميس كان آخر يوم لتقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة من الأشخاص اللي هنا تم تعيينهم. طيب فيما ولو الشخص ما بده لا يريد أن يكون ضمن الكوادر، بجوز يكون محقق يعني حياته المهنية، بجوز يكون مرتبط بعمل بشغل، واجهتكم هيك قصص يعني؟
0: لا لا ما واجهتنا. نحن بالنسبة للأشخاص حددنا أسبوع، اللي عنده رغبة إجا قدم، ما عنده رغبة
1: ما خلاص استنكف
0: نحن ما عنا يعني ما نحس نجبره على شيء. بجوز أنا يكون من الأوائل بدي أقرأ دراسة بدي أكمل، فنحن أعطينا فرصة. هاد الأسماء اللي حابب يجي يتعين بوزارة التربية يتفضل يقدم بطلب في ديوان المديري حتى ما تعبناهم بالمديريات اللي هني
1: فيها
0: بيرغبوا فيها. ف اللي عنده رغبه قدم وصار الاسم عندنا.
1: هلا في كمان وردت انه مسابقه بضمير، هلا هون نحن قلنا بدون مسابقه. إيه؟ وضحنا الفكره فورا بالاستطلاع انه هي بدون مسابقه،
0: ما في مسابقه، هو تقديم فوري وفي بس مقابله شفويه مشان نحدد المهارات اللي بيمتلكها هذا الشخص.
1: لكن هي قد ايه فعلا خطوه رائده فينا نقول برفض المؤسسات التربوية اللي هي المدارس بالطاقات والكفاءات.
0: كفاءات أكيد نحن راح من خلال القرار عم نرفض المدارس بكفاءات، وخاصة أنه أنا ما عم جيبه لا إدارة ولا مثل ما بيقولوا أنه خلاص عم نجيب معلم ذو كفاءة متميز متفوق راح يكون ضمن
1: الكوادر. طيب بذهنكم يعني كوزارة التربية يعني تخضعوهم ربما لدورات
0: نحن
1: لتعليم هيك أصول التدريس
0: أكيد إذا بتتابعوا هلا وزارة التربية بتشوفوا أنه نحن حطينا خطة تدريبية لجميع الكوادر سواء جديدة أو قديمة. هذه الخطط التدريبية تقوم على أعداد المعلمين أعداد جيد من خلال التعليم الحديث
1: تماماً.
0: استخدام الوسائل الحديثة، فنحن مستمرين بإعادة تأهيل المعلمين سواء تعيين جديد أو قديم
1: تماما. يعني بنهاية هالحوار خلينا نقول مع حضرتك ربما يعني رسالة وزارة التربية وصلت يعني للكثيرين، وخاصة أنه يعني السيد وزير التربية كان أدلى بتصريح حول هذا الموضوع وهذا القرار. نحكي هون برسالة وزارة التربية، ماذا أرادت وشو التوجهات المستقبلية لاستقطاب المزيد من الكفاءات؟
0: طبعا يعني نحن في وزارة التربية نقوم حاليا على إعادة هيكل كامل للوزارة من خلال الاختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب. دائما نحن نبحث عن الكفاءات، هذه الكفاءات نجدها من خلال المتميزين، من خلال الأوائل، من خلال التدريبات النوعية التي نقوم بإعدادها أو الحقائب التدريبية التي نقوم بإعدادها من أجل تدريب العاملين في وزارة التربية حتى نستطيع أن نخرج بمخرج جيد في التعليم. نحن نواصل العمل ليلا نهارا حتى نرتقي بوزارة التربية والتعليم إلى المستوى المطلوب، وإن شاء الله إن شاء الله يعني مستمرين بهذا العمل حتى نحقق.
1: بوركة جهودكم ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب هيك بنتمنى لكم النجاح والتوفيق لما فيه خير لكل الناس ولكوادرنا، وتحديدا يعني وقت اللي نحن عم نحكي وزارة التربية والتعليم يعني عم نحكي قصص كل أسرة وبشكل يومي وصيفا شتاء. يعطيكم ألف عافية ويعني بانتظار
0: دائما في
1: شغل. أي هلا اللي بيلحظ عملكم دائما في شغل عندكم، ويعني تجديد العقود لتجديد العقود الإدارية يعني الأنشطة
0: حاليا بناء يعني عمليه بناء هيكلية
1: صحيح.
0: المدارس
1: صحيح.
0: وعندنا شيء مهم هو غرفة الأنشطة وكيف يكون دورها.

0: حاليا اليوم انتهينا من اول اجتماع تعديل، وان شاء الله قريبا راح تشوفوا شيء جديد
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: هلا باسم كل اسره سوريه نحن ناطرين النتائج بقى.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عبد الكريم قادري، مدير التنميه الاداريه في وزاره التربيه والتعليم.
0: هلا.
1: الشكر موصول لكل مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. تحية طيبة لكم من فريق العمل، كنت معكم من وراء المايك بكل الود بالإعداد والتقديم مي حلوة، بالإخراج أروى حامد وميرفت العبد الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
2: استوديو كأس العالم، عندما تتكلم الكرة.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: اثنان
4: إذاعة.
5: أهلا،
6: دوري أحكي.
5: هنا دمشق
7: على 95.
8: بداية حلمك
9: ماما.

0: أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع الغد.

0: أهلا وسهلا
1: فيكم أصدقائي الأطفال بحلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير بعد طول غياب وتوقف بسبب تغطيات كأس العالم.

0: أصدقائي، برنامج المذيع الصغير مو بس موجه لكم، هو كمان بانتظار مشاركاتكم. إما بتبعثونا تسجيلاتكم بصوتكم، أو بتبعثونا إنكم حابين تشاركوا معنا بالاستوديو وتعيشوا التجربة.
1: نعم
2: طبعاً، ما في شروط للمشاركة، بس بعتولنا على رقم البرنامج ونحن بنتواصل معكم. وحاب أذكركم أنه المذيع الصغير بيطلع عليكم كل يوم تنين الساعة 4:30 العصر، واليوم استثنائياً طلعنا عليكم 4:05.
1: نعم استثنائياً، عالم المذيع الصغير مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي. ابعتولنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 093-600-5482.
0: معكم مارا وسيف وزينة بالإعداد والتقديم، صديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج.
3: متحمسين؟ خليكم معنا.

0: هاي الغنية بهديها لسيف وزينة ولكل أطفال أصدقائنا اللي عم يسمعوا برنامج المذيع الصغير، لأنه نحن غبنا فترة طويلة فأنا عملكم إنه أنا اشتقت لكم كتير.
1: وأنا كمان
0: أنا اشتقت لك زنزون. أنت اشتقتي لنا واشتقتي البرنامج؟
1: إيه.
0: رح نبدأ مع بعض فقرة درس المذيع الصغير، وهي كيف تصبح مذيعا رياضيا. ماشي؟ أهلا بأبطال المذيع الصغير، واليوم رح نتعلم واحدة من أجمل أنواع التقديم الإذاعي اللي هو التقديم الرياضي. لكن انتبهوا، المذيع الرياضي ما هو معلق رياضي، في فرق بين المذيع والمعلق. المعلق بيوصف المباريات، وهي يعني أثناء اللعبة بيوصف المباراة شو اللي عم بيصير، تمام؟ أما مذيع رياضي فهو اللي بيقدم الأخبار الرياضية وبيخبرنا بنتائج المباريات، بيستضيف لاعبين وبيستضيف محللين رياضيين، وبيقدم الفقرات الرياضية بالإذاعة أو بالتلفزيون أو على السوشيال ميديا. صح؟
1: صح.
0: كيف منصير مذيعين رياضة؟ ماشي، أول شيء لازم نعرف الخبر كتير منيح، يعني قبل ما نقرأ لازم، يعني قبل ما نقرأ على الهواء لازم نكون فهمانين الخبر، تمام؟
1: يعني لازم نكون فهمانين شو معناه؟
0: أيوة، لازم نكون عارفانين أسماء اللاعبين، أسماء النوادي، أسماء الفرق، ماشي، وننطقها أكتر من مرة ونسأل حدا بيعرفهم كتير منيح مشان نقولهم بطريقة صحيحة.
1: صح،
0: تمام؟
1: صح.
0: في مجال نترك المايك بحاله اليوم؟ سيبي المثلث في حاله يا زينة. ماشي. تاني شغلة لازم نحكي بصوت واضح وواثق، ما نكون بطيئين كتير ولا سريعين كتير، وسط ما إلا السرعة، تمام؟ مثل ما أنا عم بحكي هلأ هيك حيوي، يعني خلي سرعتك السريعة يعني شوي سريع ومع
1: شوي
0: حماسي
1: بطيئ.
0: لا مو بطيء، ما في بطء، عرفتي؟ حماسي يعني هيك،
1: يعني هو حماسي وسريع بس مو كمان سريع كتير إنه ما إنه
0: يعني عليك. المهم انه نحن ما نضيع الكلام.
1: ايوه،
0: تمام
1: تمام
0: تمام. ثالث شيء، الحماس مهم بس ما تصرخوا، تمام؟ المذيع الرياضي بينقل الحماس بصوته، يعني بس مو بيرفع صوته ونبرة صوته. لما يكون الخبر عن فوز كبير او انجاز رائع بيخلي نبرته مشرقة ومليانة طاقة، يعني حتى الضحكة، شايفين الضحكة بتوصل للمستمع نحن وعم نقول الخبر، تمام؟
1: صح.
0: خلينا نجرب مع بعض ونسمع هاي الجملة، قولوا لي اياها كيف ما انتم بتتخيلوا انه المذيع الرياضي بيقولها.
1: منبلش
0: من عند سيف، شو رأيك؟ أوكي. يلا من عند سيف، تفضل.
1: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم.
0: تمام، يلا زنزون.
1: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم.
0: حلو، ماشي، لهون كتير حلو. انتو عندكم فكرة عن موضوع المذيع الرياضي، مشان هيك انتو عم بتحاولوا تعملوا مذيع رياضي. ولكن تخيلوا لو قريناها هيك بهالتقطيع، فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم.
1: أحلى،
0: ماشي؟ هلا ماشي، انا شوي اعطيتكم اياها بحس الكرتون، بس هي مو كرتون.
1: هي
0: ماشي، هي التقطيع. شوف في تجديد، في تسجيل مثلا هيك، فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم. يلا عندك.
1: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم.
0: حلو، زينة.
1: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم.
0: حلو، يعني بدنا شوي حماس أكتر، يعني بينت إلى حد ما، يعني ها شوي عادية. شو رأيكم ناخدها ننقلها نقلة تانية، يعني حتى نضيف جملة للكلام اللي إحنا بدنا نقوله، تمام؟
1: أوكي.
0: اللي هي
1: أوكي.
0: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم بعد مباراة رائعة ومليئة بالحماس. يلا جرب لنا يا سيف.
1: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم بعد مباراة رائعة ومليئة بالحماس.
0: حلو، زينة.

0: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم بعد مباراة رائعة ومليئة بالحماس.
1: تمام، بدنا نشتغل على الموضوع أكثر، ارجعوا اسمعوني. فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم، لفوق القدم في إشارة تعجب، قدم ماشي، بعد مباراة رائعة ومليئة بالحماس. عرفتوا كيف طلعنا بين الحرف الميم واللام؟ ومليئة بالحماس. تمام؟
2: ايه.
1: يلا جربوا لنا على السريع.
0: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم بعد مباراة رائعة ومليئة بالحماس.
1: حلو، في بعض الكلمات اللي كتير هيك ضخمة ماشي ومهمة، إذا شددنا عليها وطلعنا ونزلنا فيها بتعطينا حماس وحيوية وبتصير كتير جميلة بالنسبة للرياضة.
2: عن جد؟
1: ايه، يعني مثلا مثل رح أجي أعطيها مشان تقولي يا زينة ماشي، انتبهوا. فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم، القدم لفوق في عنا إشارة تعجب، بعد مباراة رائعة ومليئة بالحماس. يلا زنزون.
0: فاز.
1: يلا.
0: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم بعد مباراة رائعة ومليئة بالحماس.
1: حلو، تحسنت زنزون، يعطينا إياها كمان مرة سيف.
0: فاز فريق المدرسة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم بعد مباراة رائعة ومليئة بالحماس.
1: حلو كتير، بس بالمرات الجاية بدنا نشدد على الكلمات المفتاحية، اسمها كلمة مفتاحية، يعني كلمة مهمة، مليئة بيشو بالحماس ماشي. كرة القدم قدم نطلع فيها لفوق، بس نشوف إشارة تعجب بأي نص قدامنا نطلع بالكلمة لفوق نعطيها التعجب. تمام؟ بتختلف عن إشارة السؤال. السؤال بدنا نعطيها حس السؤال، ليش عملت هيك؟ هيك مثلا، لماذا فعلت ذلك؟
2: لا
1: ماشي؟
2: لا.
1: بينما مثلا في بطولة كرة القدم هيك؟ هي نحن بنعتبرها لحن صغير بس بيعطي حيوية للحماس.
2: هي مو مكتوبة؟
1: ليك إشارة التعجب؟
2: بعرف بس أنا إذا هي كانت مو مكتوبة إشارة التعجب يعني نحنا
1: هلا ليكي، إذا نص مكتوب منيح فيه، إذا نص مو مكتوب منيح أنت بدك تشوفي شو الكلمة المفتاحية اللي مثل ما تعلمنا قبل. بدنا نرجع نعمل عيد دروس نحن المذيع الصغير هلا الفترة اللي جاية ضروري، لأنه صرنا قاطعين لنا فترة. قرب على المايك يا روحي. فالفكرة بالمجمل إنه بدنا إن وين في كلمة فينا نشدد عليها ونعمل فيها وقف بدون ما نخرب المعنى، إذا بتتذكروا صح؟
2: صح،
1: من منشنة منعطيها مثل كأنها تعجب، منخليها تطلع هيك نلمعها، يعني بتطلع حلوة بالصوت. تمام؟
2: تمام.
1: نرجع نعيد الدروس نحن ضروري. يلا سيف، تعطينا هذا ولا أعطيكم يا أنا مرة؟ راجعوا معي مشان نقولها مشان فورا ندخل على فقرتك. جاهزين؟
2: أوكي.
1: يلا. أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق فريق الأشبال فوزا مستحقا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتستمر الاستعدادات للبطولة المدرسية التي ستقام الأسبوع القادم. يلا سيف.
0: أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق فريق الأشبال فوزا مستحقا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتستمر الاستعدادات للبطولة المدرسية التي ستقام في الأسبوع القادم.
1: حلو، يلا زنزون. يلا أهلا بكم.
0: أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق فريق الأشبال فوزا مستحقا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتستمر الاستعدادات للبطولة المدرسية التي ستقام الأسبوع القادم.
1: بدنا نشتغل، برافو عليكم، بدنا نشتغل أكتر شوي مع بعض على حس المذيع شو الرياضي. تمام؟
2: طبعا.
1: اختاروا أي رياضة بتحبوها أصدقائي الأطفال واكتبوا عنا خبر بسطرين ثلاثة، وتمرنوا وخلي صوتكم واضح وحكوا بسرعة مناسبة، ونقولوا الحماس من دون الصراخ ماشي، واسمعوا حالكم، سجلوا لحالكم، وإذا لقيتوا هذا الشيء كتير حلو بعتوا لنا إياه على المذيع الصغير مشان ننشر لكم إياها بالحلقة. فاصل صغير ونكمل حلقة اليوم من برنامج المذيع الصغير.

0: أكيد كلكم عم تسألوا حالكم هلأ، يا ترى شو علاقة المونديال بالتكنولوجيا؟ وأكيد الجواب بتلاقوه عندي أنا. فاستعدوا لنعيش سوا مغامرة عبر الزمن مع تطورات الكرة بلعبة كرة القدم. تعرفوا يا أصدقائي أنه قبل أكثر من 2000 سنة وتحديداً بالصين كان الناس يلعبوا لعبة اسمها سوجو، وهي من أقدم ألعاب كرة القدم بالتاريخ. كانت الكرة وقتها مصنوعة من الجلد ومحشية بالريش أو شعر حيوانات. كانت سهلة الصنع بس شكلها يتغير بعد اللعب بعد سنين طويلة، وتحديدا بعام 1855 طور المخترع الإنجليزي تشارلز جودير المطاط المنفلكن أو الفولجنايزد روبر، واستخدموه بصناعة الكرة. وهون بلشت تتغير تفاصيل الحكاية وبلشت تظهر معالم الكرة اللي نعرفها كلنا اليوم. بمونديال المكسيك عام 1970 ظهرت كرة تيلستار، وكانت أول كرة بالتصميم الأبيض والأسود المشهور، وتم اختيار هاللونين لتكون الكرة واضحة للمشاهدين اللي عم يحضروا المباريات على أجهزة التلفزيون القديمة. وبعدها بمونديال ألمانيا 2006 ظهرت كرة تيم خست، وكانت أول كرة مصنوعة من 14 لوحة ملتحمة بالحرارة بدل الخياطة، وبهيك صارت الكرة أكثر استدارة ودقة وثبات. المفاجأة الحقيقية فكانت بمونديال قطر 2022 مع استخدام أسرع كرة بتاريخ كأس العالم، كرة الرحلة. متخيلين إنه هي كانت أول كرة رسمية تحتوي على مستشعر حركة ذكي جواتها؟ بس كيف يعني؟ ببساطة يا صديقي، هذا المستشعر الصغير بيحدد سرعة الكرة واتجاهها ودورانها، وأهم شيء لحظة لمس اللاعب لها، وبيرسل معلومات 500 مرة بالثانية الواحدة لنظام التحكيم ليساعد الحكام بمساعدة تقنية الفار على اتخاذ قرارات أدق وخاصة بحالات التسلل. أما بمونديال أمريكا 2026 فالكرة الجديدة تريوندا حافظت على هالتقنية وتطورت بعد ربطها مع 16 كاميرا موزعة بالملعب ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لتساعدنا على تحديد مكان الكرة واللاعبين بدقة كبيرة، وتساعد الحكام ليأخذوا القرارات الصحيحة. أنا سيف الدين صديقكم التقني، رحلتنا اليوم انتهت، بس رحلة تطور الكرة مستمرة وأكيد رح أخبركم عنها بتطوراتها مع الأيام. لهيك توزوني فقرات تقنية جديدة أيام الجاية. إلى اللقاء.
1: شعلة الفقرة حبيت كتير. شو اسم الطابة ب 2026؟
0: تريوندا.
1: تريوندا حلو الاسم صح؟ صعب شوي بس حلو. لا
0: تريوندا
1: صراحة أنا ما كنت أتوقع أبدا أنك أنت تحضر فقرة عن الطابة، وصراحة كتير أبهرتني.
2: أصلا ما كنت بعرف أنه شو علاقة
1: الطابة هي أساس اللعبة.
2: إيه بس
1: أصلا بالتكنولوجيا؟
2: ايه
1: لانه تطورت. تخيلي طابة عم تطور تكنولوجيا ونحن ما عم نتطور تكنولوجيا. ايه طيب مين منكم بارح حضر المباراة؟
2: انا حضرت بس الشوط الاول.
1: بس الشوط الاول مين كنت عم تشجع؟
2: اسبانيا.
1: وانتي؟
2: انا يعني صراحة بحب الاثنين بس كنت عم شجع الارجنتين. يعني انا كنت بحب الارجنتين اكثر من اسبانيا، بس قلت انه اللي بيفوز انا خلاص معه.
1: والله هيك
2: يعني بحب الاثنين.
1: حبي الاثنين بس ما حبيتي اللعبه بالارجنتين امبارح صح؟
2: لا كلياتهم دفش بيدافشوا
0: بالاخير حد اكل طرد.
2: ميسي عطوه بطاقه حمراء.
1: عطوه بطاقه حمراء؟ ما انتبهت للبطاقه الحمراء تبعت ميسي. لا مو هو. لا اخذ لاعب ثاني البطاقه الحمراء وطلع. كان رح ياخذ بطاقه حمراء.
2: كان ياخذ بطاقه حمراء بس ما اخذ.
1: طيب انت مع اسبانيا كانت صح؟
2: صح.
1: انبسطت؟ شو اكثر شيء لفتك بلعبة اسبانيا بفريق اسبانيا؟
0: الخطط كيف عم يعملوا تيكي تاكا. التيكي تاكا مشان اختصركم اياها هي باصات
1: قصيره وبحس بتعبوا الفريق الثاني بضلهم محافظين على لياقتهم صح؟
0: تمام.
1: بيكون في تكنيك انه هن ضلهم مستحوذين على الكره. صح؟
0: صح.
1: انا كثير حبيت

0: مباريات مبارح صراحة.
1: إيه كانت كتير حماسية.
0: أنا حدا من الناس اللي ما بحضر مباريات، بس بهذا المونديال في أكمل لعبة شدوني. لعبة مصر شدتني
1: كتير. إيه
0: ولعبة مبارح كمان كتير شدتني. شو رأيكم ناخد فاصل كتير صغير ماشي، ننتقل لأذان العصر ونرجع نكمل برنامج المذيع الصغير معكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: ورجعنا مكملين معكم برنامج المذيع صغير. صح؟
1: صح.
0: كيف متحمسين؟
1: كتير.
0: شو رأيكم نوجه تحية لصديقتنا ندى شام حقي ونسمع المشاركة تبعتها اللي بعتتنا إياها على رقم المذيع الصغير.
2: يلا. مساء الخير، أنا ندى الشام حقي، عمري 7 سنوات، أشعث المهمل، كان أشعث الورد الأكثر اتساخا في العالم، أظافره الطويلة لم يقصها له أحد، وشعره الطويل مقصف لم يغسله أبدا طيلة

0: حياته، لذا اتخذت منه جميع الحشرات والديدان منزلا لها. الكل ينظر إليه قائلا: يا للبشاعة، هذا الولد المتسخ الكل يهرب منه، إذا على أشعث أن يهتم بنظافته ليلعب معه رفاقه وليحبه الجميع.
1: تحية كتير كبيرة لندى، كتير حلوة القصة، عم تحكي عن النظافة الشخصية صح؟
2: صح.
1: قديش مهمة النظافة الشخصية بالنسبة للأطفال؟
2: كتير كتير كتير كتير كتير.
1: وبدنا نوجه كلمة نحن كبرنامج المذيع الصغير لكل الكبار اللي بيرموا نفايات بالطريق، شو منقول لهم؟ وين بنرمي النفايات؟
2: بالزبالة،
1: بسلة المهملات صح؟ ما منكبها بالأرض صح؟
2: صح.
1: ايه ماشي؟
2: ماشي.
1: وكل الأطفال اللي ما بديروا بالهم على نظافتهم شو منقول لهم؟ ديروا بالكم على نظافتكم
2: الشخصية.
1: برافو عليكم. يلا وهلأ شو؟
2: وهلأ أصدقائي رح نرافق زينة بفقرة مميزة عن كأس العالم. العنوان: نجوم لا تنسى في كأس العالم. مرحبا أصدقائي، كيفكم اليوم؟ كيف كان الحماس مع المونديال والمباريات؟ أجواء حلوة ممتعة كتير عشناها بسوريا، ونحن عم نشوف مين وصل للنهائي وأخذ كأس العالم. معكم زينة ببرنامج المذيع الصغير، ورح أحكي لكم عن أشهر اللاعبين بتاريخ كأس العالم، البطولة اللي كل عشاق كرة القدم بينتظروها كل 4 سنين.
1: حلو.
2: اللاعب هو بيليه من البرازيل. يعتبر بيليه واحد من أعظم لاعبي كرة القدم بالتاريخ، فاز بكأس العالم 3 مرات، وهو اللاعب الوحيد اللي قدر يحقق هالإنجاز. أول فوز بكأس العالم له كان عام 1958، وكان عمره 17 سنة بس، وهذا أول كأس عالم بتاريخ البرازيل. وبعدها فاز كمان في عام 1962 و 1970.
1: حلو.
2: فرانس بيكنباور، ألمانيا. قاد ألمانيا الغربية بوقت الانفصال مع ألمانيا الشرقية للفوز بكأس العالم لعالم عام 1974، وأصبح لاحقا من القلائل يلي فازوا بكأس العالم لاعبا ثم مدربا.
1: برافو.
2: مارادونا من الأرجنتين. بمونديال 1986 قدم مارادونا أداء ممتاز، وساعد منتخب بلده يحقق لقب كأس العالم. لم يكن اللقب الأول للأرجنتين، فقد سبق أن فازت بكأس العالم عام 1978. يعد من أفضل من قدم بطولة فردية في تاريخ المونديال. زين الدين زيدان، فرنسا. اللاعب زين الدين زيدان من أصول جزائرية. قاد فرنسا للفوز بكأس العالم عام 1998، سجل هدفين بالرأس في المباراة النهائية أمام البرازيل، وهذا كان أول لقب لكأس العالم في تاريخ فرنسا. وابنه لوكا هلأ حارس مرمى المنتخب الجزائري. والجدير بالذكر أن أولاد زيدان الأربعة لاعبين كرة قدم.
1: أوف.
2: رونالدو الظاهرة، البرازيل. فاز بكأس العالم عام 1994، وكان لاعبا شابا في القائمة، ثم قاد البرازيل للفوز مجددا عام 2002، وسجل هدفين في النهائي. أصبح هداف كأس العالم حتى حطم كلوزة رقمه لاحقا.
1: صعب اسمائهم صح، كلوزة.
2: صعب. ميروسلاف كلوزا، ألمانيا. فاز بكأس العالم لعام 2014، وهو الهداف التاريخي لكأس العالم لمدة 12 سنة.
1: بننهيها في نقطة صح؟ يلا.
2: بهالسنة حطم ميسي الرقم وأصبح الهداف التاريخي للبطولة، ليرجع إمبابي يحطم الرقم مرة تانية في مونديال 2026.
1: حلو الحماس، يلا نشعل حماس أكثر.
2: ليونيل ميسي، الأرجنتين. بعد سنوات طويلة من المحاولات قدر يحقق حلمه ويفوز بكأس العالم سنة 2022 مع منتخب الأرجنتين، وتم اختياره كأفضل لاعب بالبطولة.

0: فوز المنتخب الإسباني باللعب الجماعي والتمريرات السريعة أعاد إسبانيا إلى منصة التتويج بعد مباراة نهائية قوية أمام الأرجنتين لتتوج إسبانيا بطلة لكأس العالم.
1: بطلة لكأس العالم، يلا لتتوج من عند لتتوج.
0: لتتوج إسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 بعد فوزها بهدف دون رد. وسجل هدف الفوز المهاجم فيران توريس في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي ليمنح منتخب بلاده اللقب العالمي الثاني في التاريخ.
1: حلو في تاريخه.

0: أخيرا كأس العالم ما بيصنع أبطال بس، بل بيخلد أسماء لاعبين قدموا مهارات وأخلاق وروح رياضية بقيت بذاكرة جماهير كرة القدم حول العالم. بتمنى تكونوا حبيتوا الفقرة واستفدتوا منها. معي أنا زينة.
1: أنا حبيت الفقرة، وأنت سيف؟
2: كتير
1: حلوة الفقرة صراحة. أنتي رجعتينا بالذاكرة لكل اللاعبين اللي نحن عن جد ممكن إنه ما بنعرفهم، في أجيال جديدة ما بتعرفهم
2: وأسماءهم كتير صعبة. كتير
1: أسماءهم كتير صعبة، بس أنا بدنا نعيد هذا الخبر مع بعض. مو أنت يعني رح قلكن ياه كيف بنقوله بطريقة المذيع الرياضي. جاهزين؟
2: تمام.
1: يلا. تميز المنتخب الإسباني باللعب الجماعي والتمريرات السريعة أعاد إسبانيا إلى منصة التتويج بعد مباراة نهائية قوية أمام الأرجنتين، لتتوج إسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 بعد فوزها بهدف دون رد. وسجل الهدف الفوز المهاجم فيران توريس في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي ليمنح منتخب بلاده اللقب العالمي الثاني في تاريخه. حسيتوا كيف ما منقطع كثير بالرياضة، مناخد جمل شوي طويلة؟
2: أنا كنت متوترة.
1: بعرف إنك كنت متوترة، عم تقوليني من قبل إنك كنت متوترة بالنسبة للفقرة، بس الفقرة كتير حلوة. حتى لو نحن واجهتنا أسماء صعبة، شو الحل؟ نقراها كتير.
2: أنا ضليت أدرب عليها بالبيت، ضليت.
1: ليكي كل مذيعين الرياضة أول ما بلشوا كتير غلطوا بأسماء اللاعبين، بس بعدين مع الممارسة والوقت صار الاسم بالنسبة لهم كتير سهل. بس تعرفي شو الصعوبة لمذيع الرياضة؟
2: شو؟
1: إنه كل فترة صغيرة بيطلع لاعبين جداد فأسماء جديدة.
2: صح.
1: وبيضلوا يحفظ. صح؟
2: صح.
1: إيه، فبدي يضلوا يضلوا شو يدرس، خلينا نقول يضلوا يراجع شو في شغلات جديدة ومنتخبات جديدة ولاعبين جداد وشو في تطورات بالساحة الرياضية. مو مثل تطورات كرة القدم هاي اللي ما كنا نعرف انه هي مربوطة بالتكنولوجيا مثلا. صح؟
2: صح.
1: انتو رهيبين على فكرة، فقرتين كتير حلوين بياخدوا العقل. انا كتير انبسطت عن جد، حلقة رائعة جدا من المذيع الصغير عن المونديال. وشو رأيكم هلأ ناخد فاصل سريع قصير بطلنا نعرف نحكي ونرجع
3: مسيالو سبالو حطالو طبيرها انفعها

0: نحن مكملين أغاني للأسبوع.
1: صح.
0: سيف أنت شو اخترت؟
1: أنا اخترت غنية The Dreamers يلي كانت الغنية الرسمية لمونديال قطر 2022.
0: يا سلام، وشو رأيكم نسمع أغنية سيف؟

0: فكره مونديال قطر 2022 كان كتير حلو
1: صح؟ الافضل في التاريخ
0: الافضل في التاريخ تنسيق جماليه تنظيم رائع جدا صح؟
1: صح
0: رغم انه وسائل الاعلام كلياتها الاجنبيه صاروا انه ياخذوا جانب سيء ولكن قطر ذا بيست نمبر 1 بهذا الموضوع صح وبكل المواضيع الاخرى التي تتعلق كمان بشان التنظيمات والقصص تمام اذا زون شو اخترتي اغنيه لهالاسبوع
1: انا اخترت اغنيه كاس العالم 2026
0: وبنسمع اغنيه كاس العالم 2026

0: نحاول نضبط حالنا أنا وسيف وزينة إنه ما نكون كتير ضايجين مع هالأغاني اللي كتير حلوة عن كأس العالم، صح ولا لا؟
1: صح.
0: طيب هلأ بدنا نسمع أغنية صديقتنا ميرفت، وسيبي المثلث في حاله يا زينة، مالك النهاردة، اتركي المايك في حاله. هيا لنسمع إلى أغنية ميرفت.

0: قال ما نقدر نغير وجه الكون ونحن بنقدر نغير وجه الكون، صح؟
1: صح.
0: برافو عليكم. اليوم تعلمنا درس صغير بمذيع الصغير، صح؟ اللي هو كيف نكون مذيعين رياضيين.
1: وسمعنا مشاركة مميزة من صديقتنا ندى، ومنوجه لها تحية كبيرة.
0: تحية لك ندى.
2: وكمان أعطانا سيف معلومات جديدة عن كرة كأس العالم.
0: بالضبط. وصديقتنا زينة عرفتنا بفقرتها المميزة عن نجوم لا تنسى في كأس العالم.
1: ما تنسوا تبعتونا تسجيلاتكم على الرقم 0936005482،
0: لأنه ممكن أي حدا فيكم
1: يكون ضيفنا بالحلقة الجاية.
0: طيب كل واحد فيكم
1: مذيع صغير.
0: إلى اللقاء. تشاو تشاو.
3: على 95
0: بداية حلمك.
3: ماما

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
0: أنا المذيع الصغيرة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى

محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق.
2: عيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون.

0: تقديم قصي حمود. الإخراج أروى حامد وميرفة العبدالله. أجمل تحية لكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة، الحلقة الأخيرة من تغطيتنا عيش المونديال. أيها الأعزاء، في الفقرة الأولى من حلقتنا الأخيرة من عيش المونديال نتحدث عن تتويج إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الأرجنتين. وسيكون لمستمعين فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التالية 225-44-46 225-44-47، أيضا على رقمي الهاتف 228-44-43 211-97-23. أيضا يمكن المشاركة على رقم الواتس 0987-810-950. والسؤال هو: كم مرة تأهلت إسبانيا إلى المباراة النهائية في المونديال؟ كم مرة توجد باللقب؟ وفي الفقرة الثالثة من برنامجنا سنكون مع فقرة ترند المونديال مع زميل محمد خميس من القسم الرياضي، والفقرة من أعداد الزميلة رزام سوادي. وأخيرا سنكون مع الزميل عمر الحموي وآخر صيحات الجماهير. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأعزاء داخل الاستوديو، الأستاذ محمود قرقورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن. أستاذ محمود، أهلا وسهلا فيك في استوديوهات إذاعة دمشق.
1: أسعد أوقاتنا زميل قصي، أنت وكل المستمعين الكرام، وتحياتي لك ولكل فريق الإعداد.
0: أهلا وسهلا فيك. أيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ خالد عرنوس، الصحفي الرياضي والمتخصص بالكرة، كرة القدم العالمية. أستاذ خالد أهلا وسهلا فيك.
2: أسعد الله مساك أستاذ قصي، مساء السادة مستمعي إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعينا الأعزاء، وصلت رحلتنا إلى نهايتها، رحلة امتدت لحوالي 40 يوما، 48 منتخبا شاركوا في هذا الحدث العالمي مونديال أمريكا المكسيك وكندا. انطلقت الرحلة في 11 من الشهر الماضي، وبدأها فريقا المكسيك وجنوب أفريقيا، ثم توالت المحطات وأخذ المشاركون يتناثرون على جنبات الطريق، يتهاون ويسقطون الواحد تلو الآخر، حتى وصلنا إلى المحطة الأخيرة في هذه الرحلة الشاقة. فيها التقى الأكثر صلابة والأجدر بالوصول، إسبانيا مع الأرجنتين. عن جدارة واستحقاق اعتلت إسبانيا عرش كرة القدم العالمية. مباشرة إلى الأستاذ محمود. أستاذ محمود، إذن إسبانيا تتوج بهذا اللقب بعد غياب 16 عام، كيف كانت هذه المباراة؟ كيف قرأتها؟
1: هذا الزمن بالنسبة للمونديال ليس زمنا طويلا.
0: صحيح.
1: المنتخب الإسباني خلال سنوات الألفية الثالثة هو أنجح منتخب في العالم. بتتحدث عن لقبين لكأس العالم، هذا شيء مهم، وتتحدث عن 3 ألقاب يورو، يعني صحيح. هذا رقم كتير كبير، هذا يعني أن الكرة الإسبانية اليوم هي صفوة الصفوة، يعني أعتقد أن الأقرب لها

0: في السنوات المذكورة خلينا نقول بآخر 20 سنة، خلينا نقول المنتخب الفرنسي الذي كان من مونديال 98 إلى آخر 30 سنة للعقود، المنتخب الفرنسي والإسباني هما المنتخبان الأنجح في العالم، لكن يحسب للمنتخب الأرجنتيني أنه مع ليونيل ميسي استطاع الوصول إلى المباراة النهائية 3 مرات خلال 6 مشاركات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. إذا أردنا الحديث عن المباراة النهائية، طبعا تطابقت التوقعات على أرض الواقع من حيث النتيجة، لكنها لم تتطابق من حيث الأداء. يعني الأداء الأرجنتيني كان دون المطلوب، لا يتناسب مع منتخب يلعب مباراة نهائية، والصورة تقريبا مطابقة لما حصل في مونديال 1990 عندما تسيد الألمان تلك المباراة وطرد لاعبان من الأرجنتين. هذه المرة طرد لاعب، تصور يصبح عدد اللاعبين مطرودين في كأس العالم في المباراة النهائية 6 لاعبين منهم 3 من الأرجنتين. المنتخب الإسباني فرض سيطرته، تحكم بالإيقاع، سلاح واضح ومعروف للجميع، سلاح التيكي تاكا، السيطرة على الكرة، الاستحواذ، يتسرب اليأس إلى المنافس، يستطيع أن يضرب بأي وقت. حاول المنتخب الأرجنتيني إيصال المباراة إلى ركلات ترجيح لكنه لم يفلح، لأن المنتخب الإسباني كان مصرا على إنهاء المباراة. هجمات كثيرة، فرص بالجملة، الحارس الأرجنتيني قدم واحدة من أفضل مبارياته تاريخيا، أعتقد أن هذا أفضل أداء لحارس في مباراة نهائية. بالنهاية انتصر العدل وانتصرت كرة القدم بتتويج.
1: تقصد العدل أنه يستحق
0: على عطفا على مجريات مباراة نهائية وعطفا على مونديال. بالتأكيد أنت قلت وصل المنتخبان الأفضل، أنا بأيدك بهذا الكلام، متفق معك، لكن في المباراة النهائية شاهدنا منتخبا يلعب وآخر يدافع. يعني كانت المباراة بين المنتخب الإسباني وحارس الأرجنتين إميليانو مارتينيز. يعني انتصرت كرة القدم لأنه دائما العدالة. ماذا لو فازت الأرجنتين بمثل هذا الأداء في مباراة أمس؟ هذا أمر غير منطقي. لذلك كرة القدم أنصفت المنتخب الإسباني، فاز الفريق الأفضل. إذا بدنا نتكلم على مستوى بطولة أستاذ قصي، يعني منتخب تلقى هدفا وحيدا في 8 مباريات، هذا رقم قياسي
1: صحيح
0: يتحدث عنه. وأخلصت البطولة كأس العالم للعادات والتقاليد، يعني لا يفوز باللقب إلا مدرب محلي، ومن هنا شاهدنا المدرب توماس توخيل الإنجليزي الألماني يدرب إنجلترا خرج من نصف النهائي. لا يفوز بكأس العالم لاعب كان حائزا على الكرة الذهبية، هذا حال عثمان ديملي، الكل رشحها فرنسا عندما وصلت المنتخبات إلى نصف النهائي، الكل يراهن على فرنسا، لكن في تعويذة، يعني فينا نقول إنه الفائز بالكرة الذهبية لا يفوز بكأس العالم. هذا تكلمنا عنه. الشيء الوحيد الخرق العادات والتقاليد أنه تتويج كيليان مبابي هداف للمونديال، لأنه لا يوجد لاعب فاز بلقب هداف كأس العالم مرتين إلا كيليان مبابي.
1: صحيح.
0: وصل إلى الذروة يعني بوصوله إلى 22 هدفا في 22 مباراة مونديالية، رقم كتير كبير. لذلك هذا المونديال في الحفاظ على العادات والتقاليد في جوانب كثيرة والاختراقات في جوانب قليلة، لكن بالنهاية أعود إلى كلمتي، انتصرت كرة القدم، كان العدل والمنطق والإنصاف أن تتوج إسبانيا بمثل هذا الأداء على حساب الأرجنتين.
1: نعم أستاذ خالد، ما الذي أصاب الأرجنتين في هذه المباراة، المباراة الأهم، المباراة النهائية؟ يعني شفنا نحن كأنه في تكتيك معين في مباريات، أو يعني ينتفض في آخر الدقائق، في آخر 10 دقائق ويحرز الفوز. ما الذي أصابه في أمام إسبانيا؟
2: بس خليني أعطيك توصيف. المتدور الإسباني كما ذكرت حضرتك، هو من هو المتدور؟ هو المروض الثيران. بالأمس رأينا بالفعل مروضي ثيران الإسبان يتعاملون مع ثيران الأرجنتين هائجين وسط الملعب والباحثين عن استفزاز اللاعبين
1: الإسبان. حتى بعد المباراة،
2: حتى ما دخلنا بعد المباراة، احنا عم نحكي عن المباراة، محاولات الاستفزاز اللاعبين لإخراجهم عن طورهم لوضعهم تحت الضغط لتغيير أسلوبهم. لكن المنتخب الإسباني كما عودنا، الاستحواذ كما ذكر الأستاذ محمود، السيطرة، انتهاز الفرصة لتوجيه الضربة القاضية للفريق المنافس، نجح بعد صبر طويل وعناء كبير بالدقيقة 116 بإدراك، أو عفوا 106 بإدراك هذا الهدف الذي كان حاسما وفاصلا. لكن المنتخب الأرجنتيني أعتقد كما قال الأستاذ محمود، يبدو أنه وجد أنه من الصعوبة مجاراة المنتخب الإسباني بطريقة لعبه، لا سيما بعد التعب والإرهاق، 7 مباريات كاملة لكلا الفريقين، أطول مشوار لبطل العالم. يبدو أنه كان يعول على الدقائق الأخيرة أو فورة أو انتفاضة الدورة الدقائق الأخيرة. ضرب هذا الأمر في الصميم عندما طرد إنزو فرنانديز، وبالتالي باتت المهمة أصعب أو أشبه بالمستحيل.
1: رغم ذلك جتهم فلسطين محققات،
2: هذا في اللقطة هي حلاوة روح خلينا نسميها، لأنه دقائق كان يمكن إجا بعد 120 حتى الفرص الأرجنتينية إجت بعد 120، هذا أمر طبيعي أنه تحاول كفرصة أخيرة. على فكرة المنتخب الإسباني أو المنتخب الأرجنتيني بحث عن كرات ثابتة أمام منطقة

0: الجزائر الأرجنتين سنحت لهم بعض الكرات لكن كانت بعيدة، ربما لو أقرب ربما كانت حاسمة، وخاصة أنه يوجد لديهم ميسي أفضل مسجل تاريخيا بكأس العالم من خارج منطقة الجزاء. وبالتالي هم بحثوا عن هذا الأمر، لم ينجحوا، الطرد أثر أكيد في النهاية، محاولات كما ذكرت حضرتك يائسة كانت في الدقائق الأخيرة، لكن بالنهاية المنتخب الإسباني فرض أسلوبه، فرض سيطرته، يعني طبخ المنتخب الأرجنتيني على نار هادئة كما يقال، وصوب السهم القاتل في وقت مناسب.
1: أستاذ محمود، لما نحن منقول أنه فرنسا، ما الذي أصاب فرنسا أمام إسبانيا؟ شو هالأداء هذا فرنسا المرشح الأبرز لنيل اللقب بهذه الكوكبة من النجوم التي تملأ سماء أوروبا وأندية أوروبا، ولكن لما نجي منشوف لقاء إسبانيا مع الأرجنتين نكتشف أنه لا، في شيء بالمنتخب الإسباني هو اللي عم يفرض هذا الشيء على فرنسا، وهذا الشيء على البرتغال وعلى الأرجنتين أيضا.
2: لو أردنا أن مقارنة مسيرة المنتخب الإسباني 2010 مع هذه المسيرة، نشاهد أن هذه المسيرة كانت أسهل في كأس العالم 2010، ورغم أن برشلونة كان في ذروته مع إكزافي وإنيستا وفابريغاس، مع خلينا نقول كان في الدفاع ثنائي بويول، ثنائي ريال وبرشا، بويول وراموس وجود ديفيد فيا، يعني أسماء كبيرة كانت ذاك الوقت. ويقال بأن هذه الأسماء هي الأفضل بتاريخ إسبانيا كأسماء، تشعر بأن الأسماء في 2010 إذا مش شاطرين الأستاذ خالد أقوى من الأسماء الحالية. لكن مسيرة 2010 كانت صعبة جدا. إذا تحدثت عن النهائي، روبن هو الذي أضع كأس العالم على هولندا، وكاسياس هو الذي ساهم بكأس العالم، بينما سيمون في هذه البطولة شبه متفرج.
1: صحيح،
2: هذه واحدة.
1: صحيح،
2: مباراة نصف النهائي ذاك الوقت أمام ألمانيا هي كانت المباراة الأقوى لإسبانيا ذاك المونديال، كان الفوز جدير لو أنه بفارق ضئيل بهدف رأسية بويول على ما أذكر. في ربع النهائي عانت كثيرا، لو سجلت الباراغواي ركلة الجزاء التي أتيحت لها كان الوضع مختلف، عندما كانت النتيجة 0-0 أيضا كان هناك هدفا مصادرا لمصلحة البرغواي إن تخني الذاكرة. مباراة البرتغال في دور 16 كانت مباراة صعبة جدا كمباراة هذا المونديال بصورة مطابقة، لكن المنتخب الإسباني ذاك الوقت خلينا نقول كان الأفضلية واضحة أكثر، لكن في شك بالهدف اللي تسلل. في دور المجموعات تلقت خسارة من سويسرا. إذا أفضل جيل في تاريخ إسبانيا فاز بكأس العالم، صحيح فاز باليورو مرتين، هذا الجيل ليس بقوة ذاك الجيل، لكن الانتصار عنده أريح. يعني يطبخ الانتصار على نار هادئة، لا يستعجل التسجيل، عنده القدرة على ترويض المنافس بسهولة بالغة. لذلك أعتقد بأن المنتخب الإسباني في هذا المونديال خلينا نقول أكثر ثقة من أي منتخب في تاريخ كأس العالم. أنا شاهدت منتخب البرازيل في مونديال،
1: مع أنه الأعمار كتير صغيرة،
2: شاهدنا المنتخبات لو بترجع في السابق، يعني أعتقد بأن هذا المنتخب الأرجنتيني توج 2022 لكن بصعوبة.
1: صحيح،
2: المنتخب الفرنسي توج 2018 لكن كان في عنده صعوبات.
1: صحيح،
2: المنتخب خلينا نقول في 2014 توج المنتخب الألماني لكن احتاج صعوبة. شتام ما بين ألمانيا والأرجنتين التي فازت في ألمانيا بهدف وبالوقت بدل الضائع، لا بالوقت الإضافي الثاني، ومساهمة من بديلين في فوزها أمس، مساهمة من بديلين في الوقت الإضافي الثاني. كانت الأرجنتين حاضرة الذهن والبديهة في ذاك المونديال وأضاعت كثير من الفرص عندما كانت النتيجة 0-0. المونديال 2010 حكينا إسبانيا، مونديال 2006 إيطاليا عانت كثيرا، 2002 البرازيل فازت بجدارة بكأس العالم لكن كان في عندها معاناة أمام إنجلترا في ربع النهائي، كان عندها معاناة أمام بلجيكا. اليوم أنت بتشوف حتى منتخب فرنسا عندما توج باللقب بأرضه تخطى إيطاليا بركلات الترجيح، كانت أسهل مباراة عنده مباراة البرازيل في النهائي، والسبب الحالة الصحية التي كان عليها رونالدو داليما. صحيح، لم يكن بحالته الطبيعية وإلى اليوم لم يكشف السر وراء ما حدث معه والإسعاف إلى المشفى. 94 برازيل عم تعاني حتى تفوز، ألمانيا بالتسعين ما أمام إنجلترا راح بركلات الترجيح احتاجت إلى الحظ وكان الإنجليز أفضل. 86 الأرجنتين عانت، يعني إذا بترجع لكل بطولات كأس العالم يعني يكاد يكون منتخب البرازيل 58 هو منتخب والبرازيل 70 المنتخب الجميل، حتى يعني أحسن حالة للبرازيل كونه خالد برازيلي، البرازيل 70 هو الفريق الجميل، الفريق الأفضل بتاريخ كرة قدم، لكن كان عم يعاني أمام إنجلترا.
1: وأنا برازيلي.
2: تمام.
1: تبين اثنين برازيلي.
2: كان يعاني أمام إنجلترا وفاز بصعوبة 1-0. فريق 58 مثلا إنجلترا فرضت عليه التعادل. لكن اليوم نشوف إسبانيا صحيح الانتصارات قليلة يعني، ولكن الحارس شبه متفرج والانتصارات مثل ما بيقولوا إنه ستأتي.
1: نعم،
2: جدارة بصراحة.
1: أستاذ خالد، الصحف الأرجنتينية خيم عليها الحزن صباح هذا اليوم، لكن مشاعر الفخر بميسي حضرت

0: بقوة في عناوين أبرز الصحف الأرجنتينية. شكر لميسي، ولقد جعلتنا سعداء بما فيه الكفاية. ميسي خرج مرفوع الرأس. الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي الذي لم يحضر مباراة الأمس يعني سيعلن عن عطلة وطنية في اليوم الذي يقرر فيه المنتخب الاحتفال مع المشجعين بعد عودتهم إلى البلاد، في خطوة تعكس تقدير الدولة لهذا المنتخب. يعني يعتبروا يعني هو إنه الفريق قدم عليه، ما في إحباط في الشارع، ممكن يستقبل استقبال 2022.
1: هلا بعتقد لو لك شغلة، أولا ميسي أعطى الأرجنتين ما لم يعطيه لا وسائل إعلام ولا سياسة ولا دبلوماسية ولا هذا الكلام متفق عليه أكيد، وبالتالي يستحق أن يكون. إذا كان مارادونا قال له فهذا يبدو لازم ما بعرف، استغفر الله يعني
0: الله.
1: لكن ميسي أكيد يستحق، كل هو أسطورة كرة قدم قولا واحدا يعني.
0: الجمهور الرياضي، الجمهور لاذع،
1: الجمهور يعني الأرجنتيني عاطفي،
0: ما رح ينتقد
1: جداً
0: هذا الأداء
1: طبعا. ممكن مزعوج من داخله المنتخب الأرجنتيني، كل شيء بشجع، حتى المشجعين اللي خارج الأرجنتين وبشجعوا الأرجنتين مزعوجين من الأداء ومزعوجين من الصورة اللي ظهر عليها المنتخب في المباراة النهائية خاصة. لكن بالنهاية هم وصلوا إلى النهائي للمرة الثالثة بعهد ميسي، عم نحكي على ميسي، للمرة الثانية على التوالي. خسروا اللقب أمام فريق جدير وكبير، يعني بعتقد وصلوا التوب. وإلا لو قدموا مثل ما قدموا ببعض المباريات اللي قدموها بالأدوار الإقصائية بهذا المونديال، ربما استحقوا الفوز، وكان عندها سنقول أن الأرجنتين فازت عن استحقاق وجدارة. لكن الحالة الوطنية اللي كونها ميسي عند الشارع، الأداء الذي قدمه وطول، يعني أنت عم تحكي على واحد 39 سنة أفضل من الأداء اللي قدمه ب 22 بالأرقام
2: والبطولات،
1: يعني عم نحكي أنه وكان بال 2014 وصل النهائي لكن لم يقدم ما هذا المستوى الذي قدموا في 2026، وبالتالي يستحق كل ما يمنح له ليونيل ميسي من معنويا.
2: ظلم لأنه لم يفز بجائزة أفضل لاعب في المونديال.
0: هو رح نجي على سيرة صراحة الجوائز التي وزعت. أستاذ محمود، بالمقابل يعني الصحف ومعظمها بريطانية، الديلي تيليغراف البريطانية عنونت إسبانيا تفوز بكأس العالم بفضل انتصار كرة القدم على الأرجنتين المخزية.
2: هذا ما قلته أنا، انتصرت كرة القدم
0: على الأرجنتين المخزية. أنت ما قلت المخزية،
2: أنا لم أسمع بهذا. أنا أقول لك انتصرت كرة القدم،
0: على التيليغراف. هل الأرجنتين حقا مخزية؟ لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية عنونت إسبانيا وحدها قادرة على الفوز، لأن فوز الأرجنتين كان سيعد إهانة لكرة القدم.
2: كما تكلمت على هذا الأمر،
0: الصحفي البريطاني بيرس مورغان وصف الأرجنتين بمجموعة من البلطجية العنيفين وهم عار على كرة القدم. ليش هذا الهجوم الغير مسبوق على
2: ربما لأنه المنتخب الأرجنتيني كان في عنده خشونة بعض الشيء في المباراة، لكن يبدو
0: الأوروغواي كان عنده خشونة
2: تمام. لكن أعتقد يعني في جلد للمنتخب الأرجنتيني بهذه العناوين. أنت لا تنسى أو لا تقيم أداء منتخب في بطولة في 2 مباريات من خلال مباراة. أنت بتخيل الوصول إلى المباراة النهائية ماذا تطلب؟ خوض 7 مباريات قبلها. طيب في كل مباراة المنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني أمام إنجلترا، أين كانت إنجلترا؟ ماذا تسمي أداء إنجلترا أمام الأرجنتين؟
0: صحيح.
2: ماذا تسمي الإنجليز؟ فرصة واحدة.
0: صحيح.
2: فرصة واحدة، هذا هو شو بيختلف عن الأداء؟ إذا الإنجليز لا، يعني هل اعتقد أنه جلدوا منتخبهم؟ هذه مشكلة. الأرجنتين عانت أمام سويسرا لكنها فازت، عانت أمام مصر لكنها انتفضت وفازت، عانت أمام الرأس الأخضر لكنها فازت. في دور المجموعات كان ليونيل ميسي هو الحاضر. ذلك أنت لا تقيم أداء منتخب من خلال المباراة، هذا ظلم. ما فيك أنت تصور يكون أنت عم تلعب بطولة دوري أو بطولة كأس جمهورية مثلا، أنت بتلعب عدد من المباريات لتصل المباراة النهائية. بالمباراة النهائية ما كنت موفق، لكن وصولك إلى النهائي عن جدارة واستحقاق بيكون. فأنت عمليا في جلد للمنتخب الأرجنتيني، وأعتقد أنه غير منطقي. لكن تقييمك لمباراة كلنا متفقون، يعني ليس نحن الرياضيين على سبيل المثال نقر بذلك. ربما تشاهد أي شخص لا يتابع كرة قدم من خلال المشاهدة على الشاشة، أناس أميين عجوز بس يكون عم يتابع مباراة، بيقول لك أنه الكرة باتجاه بوسطة اللعب باتجاه واحد. لذلك في منطقية بفوز المنتخب الإسباني، وهي انتصرت كرة القدم. صار العدل والمنطق.
0: أستاذ خالد لافوينتي أصبح أكبر مدرب سنا، يتوج المعلومة مضبوطة
1: 65 سنة و 28 يوم
0: هو أكبر،
1: احتفل بعيد ميلاده 65 ب 21 حزيران.
0: أنا كنت متوقع في مين أكثر؟
1: لا أكبر مدرب متوج بعتقد
2: متوج تختلف عن
1: متوج.
2: أكبر مدرب حاضر
1: في كان بال 75 73
2: 78 سنة أدوكات 78 أدوكات،
1: لكن كمدرب متوج هو 65 سنة و 28 يوم أكبر مدرب.
0: بالنسبة للهدف

0: ده فين استاذ خالد؟ مبابي ونحن حكينا كنا عم نحكي تحت الهواء قبل ما نجي انه في ارقام حطمت كسرت في هذا المونديال، ولكن لما بنشوف 48 فريق وربما بيزيدوا بالنسخة القادمة، هذا فسح المجال لفرق مغمورة ما كانت بتحلم توصل لهذا المونديال، لذلك كانت الغلة وافرة.
1: على هذا الكلام نسبي يعني، على فكرة أولا معدل التهديف تقريبا 2.99 أو 95،
0: يعني نحن عم نحكي عن 308 هدف 104 مباراة
1: يعني عليك. بس هلا في شغلة، المعدل تقريبا هو تقريبا من أوقات أقل قليلا يمكن بآخر بطولات إذا ما خانت الذاكرة. المعدل لم يتختلف، عدد المباريات زاد مباراة واحدة بالنسبة لفرق المربع الكبير، سبع مباريات كان للفريق الذي يصل إلى نصف نهائي يأخذ سبع مباريات، اليوم ثمان مباريات. هذا ليس يعني في أرقام أستاذ خصي، ست أهداف يمكن بقت كم نسخة، الهداف لم يسجل أكثر من ست أهداف في سبع مباريات على سبيل المثال.
0: أنا ما قصدي عدد المباريات، قصدي على نوعية الفرق التي سيسمح لها بالمشاركة نتيجة زيادة العدد.
1: طيب معلش أقول لك شغلة، مبابي سجل 10 أهداف، مو هيك؟ حسبهم على مين؟ يعني هلا إذا بتحسب ما مقياس أستاذ قصي، هذا الأمر مو مقياس، ربما هناك بعض المباريات التي لا تليق ببطولة كأس العالم، ولكن على فكرة يعني أنا شاهدت تقريبا بدي أقول لك 99% من المباريات تابعتها، كان في مباراة جميلة جدا وبين فرق صغيرة لم تكن في الحسبان يعني، وجميلة جدا وكانت ممتعة بعض المباريات، على عكس مثلا النهائي بالأمس.
0: ذكرتني بتصريح كلينزمان بالأمس عم يقول إنه أجمل مباراة شاهدها كانت بين أمريكا والمكسيك.
1: أنا شفت إيران ونيوزيلندا، كانت مباراة رائعة.
2: أمريكا والمكسيك
0: مو الأمريكا والمكسيك عفوا.
1: لا أستاذ خصي، أنا مباراة إيران ونيوزيلندا يعني انتهت بالتعادل يومها.
2: إنجلترا والمكسيك
1: كانت رائعة جدا طبعا. هناك مباريات رائعة جدا وجميلة، كاب فيردي مع الأرجنتين بطل العالم مع فريق يشارك المرة الأولى، مباراة ممتعة. هذا الأمر ليس يعني أولا أستاذ، وأنا أقولها دائما في برامج التي أحل فيها ضيفنا إذاعة دمشق، الكرة لم تعد بتلك الفوارق الشاسعة بين المنتخبات وحتى الأندية، وحتى
0: صحيح.
1: ربما بعض النتائج تلعب فيها الظروف المباراة دور بالنتائج الكبيرة، لكن بالنهاية المستويات باتت متقاربة أكثر تقاربا، وبالتالي لم يعد فارقة كبيرة. ورأينا الكونغو تعذب إنجلترا، رأينا كاب فيردي تعذب الأرجنتين، مصر تعذب الأرجنتين، إسبانيا تتعذب أمام أكثر من فريق، أمام كاب فيردي بالافتتاح وهكذا. ولذلك ليس الأمر بأنه زيادة، الزيادة قد تكون مملة، كثرة عدد مباريات 104 مباريات بينما كانت عم تشوف 64 مباراة بالمونديال الماضي، الوقت الطويل للمباريات 39 يوما ممل.
2: بعدين في شغلة أستاذ خالد، يعني فقدان الشغف بمشاهدة مباريات في دور مجموعات، يعني منتخب يتعثر مباراة ومبارتين وعنده أمل يتأهل. أنا هذا الأمر متفق عليه، أنا هذا الأمر غير منطقي. أنا مع أنه يكون عدد منتخبات كأس العالم 24 منتخبا فقط، حتى 32 بشوف كتير، هذه بطولة كأس العالم عم تصير كل أربع سنوات.
0: هو لأنه عم تصير
2: خليني أنا أجتمع بأربع سنوات، خليني أجتمع إنه شو نخبة منتخبات العالم.
0: هو لأنه عم تصير كل أربع سنوات، يعني إنه كتير رح ننطر أربع سنوات لحتى نشوفها، فنحن عشنا 40 يوم هلأ.
2: يعني دائما كنا دائما عندما كان عدد المنتخبات، تتفق أنا والأستاذ خالد شو نقول؟ إنه كأس العالم يبدأ من المباراة 49. هذه مشكلة، إنه بعد مباراة دور المجموعات دائما إنه مهما كان حسب المستويات والتأهل، كان دائما التأهل شبه محسوم. يعني إذا ترجع أنت بطولات كأس العالم الأخيرة، من هو المنتخب الذي ودع من دور المجموعات متوقع إنه يمشي؟ في هذا المونديال ممكن يكون أوروغواي ودعت وهي متوقع إنه تمشي. مونديال 2002 كان ممكن يكون منتخب الأرجنتين. 2014 كان إيطاليا أو إنجلترا اثنين، يعني في مجموعة واحدة وخرجايا يعني. يعني كان وقتها في مشكلة، لكن كان معهم منتخب أوروغواي.
0: صحيح.
2: يعني عادة المفاجآت ندرت في دور المجموعات، هذه مشكلة بصراحة. أما عدد 64 منتخبا، 48 منتخبا، وفي نية لـ 64، يعني نص منتخبات الكرة الأرضية. يعني أنت عملية
1: ربع
2: المنتخبات، أنت اليوم منتخبات العالم كله 211 منتخبا تحت لواء الفيفا منضوي. طيب يكون أنا بدي أشوف مباراة بين 64 فريق عندي وخليت يعني
0: صحيح،
2: يعني عمليا أكثر من ربع.
0: هلا على ذكر ذكرت أنه في فرق كان متوقع منها أفضل ولكن قدمت أداء سيء، أستاذ خالد
1: بس خليني أعقب شغلي. إذا 64 فريق أحسن من 48 فريق لسبب واحد،
2: تختصر التوالت يعني،
1: لاختصار التوالت اللي كان عم يتفضل فيه
2: دوري أول ثاني مباشرة،
1: أول ثاني مباشرة عادي 32 وهكذا. او 32 لدور ال 16 مباشره وهكذا. هي بتخفف من انه المفروض المنتخب

0: يفوز مبارتين على الأقل مثلا. يعني ما بيعود في انه والله بتخسر مبارتين مثل ما قال الاستاذ محمود وعندك امل للاستاهل
1: او فوز
0: وهكذا. ايه هيك ممكن، اما دون ذلك يعني طبعا المتعه موجوده كما ذكرنا، لكن هناك مباريات كمان للنسيان يعني بصراحه.
1: صحيح استاذ خالد، بالنسبه للاعبين اللي كان يعني متوقع منهم اداء غير هذا الاداء، يعني تفاجأنا ببعض اللاعبين، التقارير تحدثت عن لاعبين قدموا اداء مخيب في المونديال على عكس التوقعات، يعني جوليان ألفاريز في الأرجنتين، برونو فرنانديز في البرتغال، أشرف حكيمي، حتى أشرف حكيمي تناولته بعض
0: اللاعبين،
1: جواو نيفيز، رياض محرز، وجوشوا كيميتش في من ألمانيا، كان معول عليهم أو كانت الصورة أنه رح يقدموا أفضل من هيك؟
0: أكيد أكيد. هلأ في شغلة في أمور أستاذ، أولا أداء المنتخب، هلأ المنتخب الألماني بشكل عام كان جيد إلى حد ما في الدور الأول، سقط بركلات ترجيح أمام البرغواي. المنتخب الألماني كان متوقع أكثر من هيك، فيرتس لاعب ليفربول طبعا لم يقدم ما يعني أنا واحد ليفربولي ما عجبني كثير فيرتس.
2: برونو فرنانديز أنا تسأل كريستيانو رونالدو
0: وحتى يوليان ألفاريز تسأل ميسي عن نفس الكلام هذا،
2: لكن
0: احنا عم نحكي النجوم الغائبين هلا بالمنتخب البرتغالي، فيتينيا، برونو فرنانديز،
2: اسماء كبيره،
0: اسماء مرعبه لكن لم تظهر.
1: نعم
0: خيبت الامال.
1: تفضل عشان ما نطر الاخ المستمع. الو معنا اتصال. الو
3: مساء الخير.
1: مساء النور اهلا وسهلا. صوت غير واضح، مين معي؟
3: انا محمد. اي واضح
1: والله يا أخي محمد، في صوت دوي يعني هيك ضجيج بالصوت. أهلا وسهلا فيك على كل حال.
3: برجع بعيد
1: دمان. أهلا وسهلا فيك. شكرا يا محمد، شكرا لك. أعود إلى ضيوفي الكرام داخل الاستوديو. طبعا مستمعينا الأحبة، نتحدث نحن في هذه الحلقة الأخيرة في إطار تغطيتنا لبطولة كأس العالم بعد أن توجت إسبانيا بهذا اللقب. مشوار الأرجنتين كان ضمن هذه البطولة، فوز على الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، على النمسا بهدفين، على الأردن 3-1، رأس الأخضر 3-2، مصر 3-2، سويسرا 3-1، وإنجلترا بهدفين لواحد. أما إسبانيا فكانت قد تعادلت مع رأس الأخضر 0-0، فازت على السعودية بأربعة، أوروغواي بواحد، تغلبت على النمسا 3، البرتغال بهدف، بلجيكا بهدفين لواحد، وفرنسا بهدفين دون مقابل. أستاذ محمود، شاهدنا بالأمس مراسم التتويج وتكريم أفضل اللاعبين، كان في عندنا كوبارسي كأفضل لاعب شاب
2: صاعد،
1: أفضل حارس رودري
2: جائزة أفضل حارس دون نقاش، بغض النظر أنه لم يختبر، لكن بالنهاية أنت تعطي لمنتخب تلقى هدفا وحيدا في 8 مباريات، يعني هذا رقم خرافي. تصور هذا الرقم كسر من خلاله أرقام حراس عمالقة.
1: طيب خليني بس أعلق شغلي، الحارس أخذ جائزة أفضل حارس لأنه ما دخل بمرمى غير هدف واحد، ولكن ما شفنا خطورة على يعني أنه تصديات خارقة لهذا الحارس حتى يعتبر تمام. أفضل حارس في البطولة
2: تمام. أنت
1: يعني حارس الرأس الأخضر وحارس صحيح. الأرجنتين
2: صحيح، لكن تعطي بالنهاية اجتمع عنده أمران، سيمون وناي سيمون اجتمع عنده أمران مهمان، التتويج وأقل عدد من الأهداف، يعني كلا الأمرين
0: ورقم قياسي عبر بطولتين هيك كمان.
2: تصور رقم قياسي 650 دقيقة، يعني هذا الكلام تتحدث يعني رقم شيء مرعب. تتحدث أنت عن هذا الحارس، كان الرقم القياسي السابق تلقي هدفين للمنتخب البطل أقول
1: باركيز. يعني المعيار مظبوط،
2: أعتقد صحيح ما في نقاش،
1: المعيار أنه ما دخل بمرمى
2: وتوج، لكن توج بنفس الوقت
1: يعني
2: اجتمع الأمران،
1: يعني فرنسا حسنت توصل للمرمى ولا البرتغال
2: اجتمع الأمران يا أساس وصي، تتويج مع عدد قيم الأهداف. في السابق بارتيز تلقى هدفين في رحلة تتويج فرنسا 98، بوفون تلقى هدفين في رحلة تتويج إيطاليا 2006، كاسياس بالذات طبعا كاسياس كان خارقا في مونديال 2010 في النهائي تحديدا بمواجهة انفرادات روبين، تلقى هدفين في رحلة التتويج هذا، لكن هذا الحارس تلقى هدفا وحيدا يعني هذا الرقم، وهدفا وحيدا ليس في 7 مباريات، في 8 مباريات وفي دقائق كاملة، يعني رقم خرافي بصراحة. يعني هو كان عنده يتمنى في مباراة بلجيكا الوصول للدقيقة 68 من شباك نظيف، تلقى الهدف الدقيقة 41،
1: نعم
2: لو وصل الى دقيقة 68 لحطم الرقم القياسي المسجل بمونديال واحد باسم والتر زينجا، هذا يعني ان اوناي سيمون

0: الأستاذ محمود.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أول شيء بدنا نتشكر كل القائمين على برنامج عيش المونديال، شكرا على هالفترة الممتعة اللي عم يعيشونا إياها خلال الأيام الماضية. اليوم عن جد يعني انتهى كأس العالم وانتهت المتعة بهذا نهاية هذا البرنامج يعني. شكرا لكل القائمين وشكرا للضيوف الكرام الأستاذ محمود الأستاذ خالد وكل شيء كان معكم حقيقة على المعلومات القيمة نحن كمتابعين اللي استفدنا منها قولا واحدا.
1: أهلا يا أخي علي، شكرا جزيلا لمشاركتك.
0: خلي إذا تسمح لي
1: تفضل
0: أستاذ، يعني أول شيء بدي بارك للإسبان بتتويجهم بلقب كأس العالم. أستاذ محمود مباري أعطينا 1% فقط ترشيح زيادة عن المنتخب الأرجنتيني.
2: لا إحنا شو قلنا، الإسبان هم الأفضل
0: طبعا.
2: 70-30 بوجود ميسي بتنقلب 50-50 لكن هذه مشكلة. لكن أعتقد جازما أنا أقول طبعا. مباراة كانت من طرف واحد، لكن ربما تكون الأرجنتين قد طبعا. دخلت المجهود لوقت إضافي لتلعب مثلا تقدم شيئا مما عندها. لكن البطاقة الحمراء خربطت متابع. الموازين صراحة.
0: أنا كوجهة نظر متابعة بدي ضل بذكريات نهاية 22 قولا واحدا،
2: لأنه ذات نهاية لا يكرر.
0: لذلك يعني نحن مبارح عن جد يعني كنا من المأمول أنه نشاهد مباراة عن جد تنسينا خفوات وتنسينا المباراة المملة اللي كانت بهذا المونديال.
2: إذا بدك هذا أسوأ نهائي بعد نهائي 90 والأرجنتين طرف 2
0: يعني، وما بالك أنت الأرجنتين مبارح وصلت هذا سابع وصول لنهائي كأس العالم وأنت تشاهد بهذا الأداء الهزيل جدا. لذلك نحن يعني مبارح الإسبان خلينا نقول أنه رغم أنه يمكن الإسبان ما بينعطوا تقييم 10 من 10 بس لكن يعني وفق كل شيء توجوا باللقب وحصلوا على البدنيا ثاني مشار ثاني وصول ثاني تتويج، يعني هذا الشيء حقيقة مبروك للإسبانيين يعني تعبوا، رغم أنه يمكن إذا بتوافق أستاذ خالد الأستاذ محمود يمكن طريق الوصول لنهائي كأس العالم بحيث سنة لإسبانيا كان أطول أصعب من طريق الوصول للمنتخب الأرجنتيني.
1: متفقون
0: نعم. وأطاح بمنتخبات كبيرة جدا ومنتخبات كانت مرشحة للقب.
1: نعم.
0: لذلك يعني المطلوب من الإسبان حققوا مبارح، لكن رغم أنه الأرجنتيني وصلت للنهائي بس لكن المشجعين بيقولوا يا ريت لو ما وصلت وما شفناها بهذا الأداء.
1: نعم.
0: لذلك إن شاء الله يا رب هيك لـ 2030 بتضلوا بألف خير وصحة
1: بتضلوا بخير. شكرا يا علي،
0: متابع أخبار طيبة.
1: أهلا وسهلا فيك. سلامة. أيضا معنا على عبر الواتس رسالة من آخر الرقم 895 المستمع إبراهيم المحمد، سعدنا بفوز إسبانيا على الأرجنتين، ألف مبروك إسبانيا. أستاذ خالد، نتابع في الجوائز الفردية التي سجلت، تحدثنا عن الحارس كوبارسي كأفضل حارس كأفضل لاعب شاب، ورودري رودري هو الأحق في هذه البطولة أفضل لاعب في البطولة.
3: بالنسبة لكوبارسي أولا يمكن منافسه الوحيد بين لاعبين الشباب
1: لامين
3: يامال، وهذا الأمر ليس مختلف عليه، 19 سنة، وبالتالي يعني كما ذكر الأستاذ محمود أفضل مدافع، كان أداؤه كتير رائع كوبارسي صحيح. بالبطولة أعتقد يستحق لقب أفضل لاعب شاب سواء هو أو لامين يامال.
1: رودري
3: رودري أنا رأيي الشخصي وقالها الأستاذ محمود
1: رودري قد لا يكون
3: مؤثر قد لا يكون مؤثر كميسي بتأثيره على منتخب الأرجنتين، لكن هو قائد الجوقة الأوركسترا الإسبانية، قائد لاعب خط الوسط، أكبر مبرر بكأس العالم كتمريرات على أرض الملعب كان هو رودري. الدينامو للمنتخب الإسباني على الرغم أنه أخرجوا المدرب بالأمس
1: صحيح.
3: دقائق يمكن في تعب أو نالوا التعب خلال الدقائق الأخيرة، المهم أن رودري ربما لا يستحق لكن من أفضل اللاعبين الموجودين، هو قائد بالنهاية هو حامل كأس العالم اللقب.
1: رودري لا يستحق
2: لا يستحق، لكن مقارنة مع ميسي أهم وأفضل، لأن تأثير ميسي في منتخب
1: في هذا المونديال
2: تحديدا تماما تأثير ميسي كان أفضل. أنت ميسي ساهم في أهداف تسجيل وصناعة ب 12 هدفا في المونديال وفي المباريات السبعة، سجل 3 على الجزائر، سجل 2 على النمسا، سجل 1 على الأردن، سجل على الرأس الأخضر، وحتى يعني الهدف العكسي هو لا يحتسب أسيست يعني، وإلا كان ميسي هو اللي رفع الكرة. في مباراة مصر سجل وصنع، تأتي في مباراة سويسرا أيضا قدم صناعة، في مباراة إنجلترا قدم مساهمتين، رقم كتير كبير. اليوم ميسي أنهى المشوار المونديالي 34 مباراة عنده 33 مساهمة 21 جول.
1: طيب كيف لكان ليش ما كان ميسي هو أفضل لاعب في هذه البطولة؟
2: أحداً هو دائما في خلاف على هذه الجوائز، ليس دائما تتطابق مع توقعات.
1: هو الخوف من الرأي العام لما ضجت وسائل التواصل وهاجمت ميسي ومحاباة إنفانتينو.
2: وارد جدا وارد جدا، لأنه أنت هل تصدق مثلا على سبيل المثال مثلا الأداء العظيم الذي قدمه رونالدو داليما في مونديال 2002، هل يزاحمه أحد على الجائزة أعطيت للحارس الألماني أوليفر كان؟ يعني صحيح. لا أحد يعني هذا الأمر
3: قد يكون عفوا مالشي تعقيبا.

0: أستاذ محمود، قد يكون ما قدمه المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأخيرة عامل رئيسي بهذا،
1: لكنه غير مبرر. لاعب قدم مجهود في سبع مباريات وكان هو سبب الوصول، يعني قدم مستويات مذهلة. يعني المستوى الذي قدمه في الشوط الثاني أمام إنجلترا بهذا العمر يعني
0: رائع، أكثر من رائع،
1: يعني لا يوصف.
2: نعم.
1: يعني أمام مصر عندما جنح نحو الجهة اليمنى قلب المباراة، أمام الإنجليز ذات الشيء.
2: صحيح.
1: يعني أنت عم تشوفه حتى في خارج منطقة الجزاء، الاستلام والترويض والتسجيل بمرمى الرأس الأخضر.
2: صحيح.
1: الهدف أمام مصر قال عنه زلاتان هو أصعب هدف في كأس العالم. يعني عمل كل شيء يعني بهالبطولة.
2: نعم.
1: لكن أعتقد إنه السن والحالة البدنية والمجهود الذي بذل أمام إنجلترا في الشوط الثاني، يعني وكان المنتخب الإسباني عنده استشفاء مدة 24 ساعة إضافية، ومباراة نوعا ما كانت بالمتناول أخف بذل مجهود، يعني كل هذا الأمر ساعد. ولكن طيب. في النهاية أعتقد إنه البطاقة الحمراء هي التي بعثرت خطط المدرب سكالوني.
2: نعم.
1: يعني مع الأفضلية، مع الإقرار بالأفضلية طوال 90 دقيقة، لكن الأرجنتين عندما تدخل الوقت الإضافي بعد هذا الادخار هذا المجهود بعشرة لاعبين تختلف عما هو أنا لو كان 11، لأنه الإسبان بذلوا مجهودا كبيرا في الشوط الثاني. دليل أنه حد شاهدنا أنه عندما سجل الإسبان الهدف ارتاحوا نوعا.
2: صحيح. أستاذ خالد، نحن تحدثنا عن منتخبات كان متوقع تكون أفضل خيبت، وتحدثنا عن لاعبين كان متوقع أنه يقدموا أداء أفضل خيبوا الآمال. هل بالعكس خلينا نقول في لاعبين كانوا مغمورين ولكن لمعوا خلال أيام المونديال؟
0: أكيد في كل بطولة هناك
2: في أسماء جديدة صدعت.
0: أكيد في كل بطولة كما ذكرنا في هناك أسماء تصعد من يعني من الظل إلى الضوء. بالتأكيد يعني كأليكس باينة، أنا واحد من الناس متابع دوري إسباني بسمع اسمه، بسمع كثير لاعب منتخب إسبانيا على سبيل المثال. هناك بعض اللاعبين، لكن مشكلتنا الإعلام نحن ميسي وفوبيا ميسي، وخلينا نسميها يعني نسيتنا بعض الأسماء اللي تألقت في هذه البطولة، كأوليسي الفرنسي على سبيل المثال. هو نجم أكيد لكن تألق في هذه البطولة. مبابي أكيد استمراره كتسجيل الأهداف والمونديال الثالث على التوالي ورقم قياسي على صعيد الأهداف 22 هدف مثل ما ذكر الأستاذ محمود في 22 مباراة مونديالية. صحيح لم يكن نجما جديدا لكنه نجم متألق. من الأسماء الجديدة هناك لاعب فرنسي كوني أنا تفاجأت بها اللاعب. ليش بالمباراة الأخيرة أمام إسبانيا لم يشاركوا ديشام من البداية، أنزلوا بديل. كذلك يعني هناك بعض الأسماء اللي تحضرني حاليا، لكن هناك في كل بطولة أسماء جديدة وربما مغمورة تتألق بشكل ملفت. يلامين يمال حتى يعني بالبطولة مستوى ثابت أو عادي تقريبا، كان هناك له دور كبير في أداء الفريق الإسباني لكنه لم يكن اللاعب الفارق،
1: لم يكن حاسم حتى في مباراة
0: لم يكن اللاعب الحاسم ولا الفارق بكل المباريات تقريبا.
2: قبل أن نتوقف مع فاصل أستاذ محمود، لما عم نحكي عن هذه الأسماء الصغيرة في المنتخب الإسباني، هي أسماء وهي مهارات قادرة على الاستمرار إلى
1: تمام. بدك تقول لي أنه تعال شوف تياب شو هيعمل باليورو شو هيعمل بالمونديال القادم، هذا قيد الانتظار. لأن اليوم هناك اتفاق،
2: ولما بنحكي عن أكاديمية لاماسيا وتخريجها لها
1: أبدا هذا أنت تتكلم عن هذا الأمر، أنه دائما الإسبان عندما يسيطرون على الكرة يسيطرون يعني على حقبة. خلينا نقول اليورو الماضي، هنا عندما بدأوا في يورو 2008 فازوا بكأس العالم 2010، فازوا باليورو 2012، يعني في شيء. أنت هذا الجيل عم تشوفه هلأ فاز باليورو فاز بالمونديال، لذلك هذا الجيل منتظر منه الكثير.
2: نعم.
1: منتظر منه الكثير دون أدنى شك، لأنه هذا في رحلة تصاعدية لهذا المنتخب. اليوم الكرة الإسبانية حتى على صعيد الفكر التدريبي اليوم في العالم، الفكر الإسباني والألماني هو الأنجح تدريبيا اليوم عم تشوف.
2: نعم.
1: لذلك هذا الأمر وارد جدا. بعدين اللاعب الإسباني بس يكون عم يلعب بفريق منتخب الناشئين ولا الشباب تلاقي انه منتمي الى نادي كبير.
2: صحيح.
1: عكس بقيه المنتخبات الاوروبيه الكبرى، يعني مو شرط اللاعب يكون مثلا عم يلعب بمنتخب انجلترا للشباب يكون عم يلعب بنادي مثلا محترم او نادي كبير او له وزنه، بينما اللاعبون الاسبان تلاقي لاعب يلعب بالاسبان منتخب اسبانيا الاولمبي تلاقي عم يلعب بنادي كبير شباب ذات الشيء. ذلك هي المدرسه اللي عم تشوف هذا الارتقاء بالمستوى، انه يكون دائما موجود في نادي عملاق في نادي كبير. هذه تشعر بأن هذه الأسماء ليست غريبة على السمع خلافاً لكثير من الأسماء مع منتخبات أخرى.
2: اسمحوا لي ضيوفي الكرام مستمعين الأحبة أن نتوقف مع فاصل قصير، بعد الفاصل نواصل الحديث.

0: تحية من جديد لكم مستمعينا الأعزاء في تغطيتنا للمونديال، عيش المونديال. ومباشرة انضم إلينا الزميل محمد خميس وفقرة ترند المونديال. زميل محمد أهلا وسهلا فيك، وقبل ما تفوت بالترندات بدنا نعرف رأيك بالمباراة النهائية.
1: مساء الخير قصي والأستاذ محمود والأستاذ خالد وجميع المستمعين عيش المونديال بإذاعة دمشق. رأيي عن نهائي مبارح قلت لكم أنا أنه 1-0 أو 1-0
0: هيك قلت؟
1: بس قلت، بس رح أقول لك شغلة، يعني أنا تخيلت مبارح المباراة، يعني ما بعرف فيه، رح أغفى من النوم شوي والأرجنتيني يجيبوا جول. كنت بدي أقوم انتحر، يعني ما معقول الأرجنتيني.
0: هو كأنه هذا أسلوب الإسباني، يعني بينعس الفريق الخصم بعدين بيباغته بهدف.
1: هلا المهم ربحت إسبانيا، يعني للإنصاف يجب أن تفوز إسبانيا، وفازت إسبانيا وطار كل الألقاب الفردية والجماعية على الأرجنتين.
0: نعم، تفضل محمد.
1: يلا رح نبلش مع بعض بترندات عيش المونديال بحلقتنا الأخيرة اليوم. امبارح فازت إسبانيا وفوز أحدهم يعني خسارة الآخر. المهم يا جماعة، صورة ميسي ولامين يامال طشت أكتر وأكتر، بس بطريقة تانية مختلفة عن هديك اللطيفة الظريفة. الصورة كانت لميسي عم يحمم لامين، كنا حفظناها، طلعت بوشنا ألف مرة، حتى لون الطشط حفظناه يا جماعة. يامين غنى آه لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال، قام الله ما خجل وتبدلت الأحوال، ومحبين يمين من خلال الذكاء الاصطناعي لعبوا بالصورة وخلوا يمين هو اللي عم يحمم ميسي بهالطشت الأزرق وعم يفرق فيه، وميسي عم يبكي ولامين بيقول له هالمرة إجا دوري يا كتكوت. بيوقفوا الناس عند هون، لا ماسكين هالصورة ورح يضلوا يحكوا عنها. بصراحة أنا كنت بتمني إسبانيا تربح مشان ما يضيع هذا التريند اللي بلشوا ينشروا قبل ما تفوز إسبانيا. حتى حاطين فيديو لأم حاطة ابنها بهالطشت الأسود هالمرة وبالشارع قاعدين وعم تحممه، مدري عم تعذبه ما بعرف. المهم ناس اللي حكوا فرق بهالولد المسكين، هو عم يصرخ، وكاتبين فوق الفيديو ميسي لو بيعرف انه لامين يامال رح يلعب معه بعد 19 سنة ويهزمه. نترك الصورة، لا فيديو تاني لميسي بس من الحاضر، هو عم يشوف حاله، هو عم يحمم لامين، بس ما بعرف ليش هيك ملبسينه زي رائد الفضاء أرمسترونغ. مو عم يتفرج على نفسه القديمة ويصرخ ويبكي ويقول وقف يا ليو لا تحممه يا ليو، يعني صدق بيت الشعر اللي كان يقول يا عجبا لمن ربيت طفلان ولقمه بأطرافي وعلمه رمايتك كل يوم. الأستاذ خالد،
2: يلا
1: فلما اشتد
2: سعيد ورماني
1: يلا.
2: أول ألقابه لامين يامال العالمية على حساب ميسي، يعني على حساب معلمه.
1: على حساب معلمه. أنتوا كنتوا تقولوا دائما المدربين الأستاذ ربح على التلميذ أو بالعكس.
2: التلميذ بيربح.
1: اليوم لا، اليوم شايفين على مستوى اللاعبين صار في مصطلحات جديدة. صح.
3: دون أدنى شك، يعني هذه كرة القدم، لكن بالنهاية ميسي خلينا نقول نهاية مشوار، ويامال يعني من اليورو الماضي هو اللي كان عم يبدأ المشوار وما بنعرف. لكن السؤال انه هل يستمر يامال مدة عقدين كما فعل ليونيل ميسي؟
1: صعب،
3: سؤال صعب صراحة. لا الإجابة عنه صعبة، ليس صعبا، يعني بعلم كرة القدم الحديث، على بالتدريبات الحديثة، بعلم التدريب، بالنظام الغذائي، كل شيء وارد، لأن ما قدمه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نموذج يحتذى به للحفاظ على اللياقة والجاهزية.
1: نعم.

0: الناس كانت خايفة من فوز إسبانيا من شان شغلة واحدة بس، وعد كوكوريا. قال أحد المذيعين بأحد اللقاءات إنه وعد نفسه بشي في حال فازوا بكأس العالم. قالوا له شو هو، رح تقص شعرك مثلا؟ قال له لا بعيد عن الموضوع عن شعري. قال بده يحط وشم وجه مدرب المنتخب دي لافوينتي. يا ريت قلت بدك تقص شعرك، شعرك هيك هيك لازم اقص. عنا جاري ابو حسين زلمه شغيل لازمه زباين. المهم انه كوكوريا شغله عجيبه يا جماعه، بيذكرني بالامهات، مو بشعراته ولا بتصرفاته. الجماعه كانوا متكلفين يا جماعه على كاس العالم وخايفين عليه، يعني الصندوق اللي كان فيه على القليله صار شي 1000 دولار، والطاوله اللي حطوه عليها صار يمكن شي 500 550 دولار، وسعره نفسه كاس العالم بلاوي زرقاء. بيقوم كوكوريا بدون اي احساس بقيمه الشيء يلي لعب من شانه 120 دقيقه وحاطط الكاس كيس نايلون شفاف بيشبه كيس الخبز تبع الفرن المدعوم بس اكبر بشوي. يا ريت مكرمه وحاطه لحاله لاحش معه تيابه اللي كله عرق، يعني قيمه الشيء يزداد بالمكان اللي هو فيه. استاذ محمود
1: بجوز هو اكتفى بالخواتم الذهبيه اللي تم توزيعها.
0: ايه مبلا الخاتم بالايد، اما هدول خلاص بيحملهم بيشيلهم بالكيسه. مدرب الأرجنتين سكالوني بعد المباراة كان بلقاء صحفي عم يحكي عن المشاركة والخسارة ونزلت دموعه وبكي، قال إنه الموضوع صعب كتير أنا آسف، وبلش يعتذر. المهم يا جماعة الواحد بس يشوف حدا عم يبكي لا إراديا بيتأثر، يعني بيزعل، أما الناس على التعليقات فقدت هالشعور مع منتخب الأرجنتين. واحد قال لهم الفيديو ترى كتير بيضحك مو شماته، واحد تاني قال لهم المشهد المفضل دموع سكالوني ما عنده اليوم مرحميني، واحد تالت قال هيك كان شعور الناس اللي طلعت من المونديال بسبب كون، يعني كأنه المشجع الإسباني وكل نفسه ياخذ بتار جميع المنتخبات. التعليق الأخير بيقول لا تبكي خلاص، المونديال الجاي جيبوا لاعبين الركبة معكم مشان تكسروا اللعيبة منيح وتفوزوا بكأس العالم. إيه هيك ها، اكتبوا نصايح يستفيد منها سكالوني بدل المألسة والشماتة. عسيرة المألسة والشماتة، قال البرشلونيين عم يضحكوا علينا انه مبسوطين بفوز اسبانيا ومو فارق معهم ابدا خسارة الارجنتين، رايحين جايين بيكتبوا منشورات وينزلوا ستوريات بتوضح انه عن جد هن مو فارق معهم، بس هن بالحقيقة رح تفقع مرارتهم بسبب خسارة حبيب البارسا والملايين ميسي. قال واحد مشارك فيديو كاتب عليه البرشلوني عامل حاله مبسوط انه اسبانيا ولامين يامال فازوا بكأس العالم، هو نفسه بفوت على غرفته بيطلع واحد عم يضرب حاله بشدة تيابه وبيبكي وبحالة انهيار عصبي على ما يبدو. الناس على التعليقات بتقول لا هدون مو نحن، هدون المدريدية. لك يا حبيبي هدون انتو عينا، عنا عينات منكم، حارتنا دايما ومنعرف بعض. وناس قالي بصراحة هذا أنا، يعني الصراحة راح لا تخبوا مشاعركم وخلونا نكمل ترينداتنا.
1: نعم أخي محمد قبل ما تكمل، يعني نحن حكينا كنا عم نحكي تحت الهواء عن هذا الموضوع أستاذ محمود، لأي مدى يعني موضوع التعصب الرياضي بين ريال مدريد وبرشلونة وبين كريستيانو وميسي عم يخلق هاي العداوات، والمفروض احنا نستمتع. نحن ليك في المشارك عم يقول آخر الرقم 92 حقبة وانتهت ذكريات الطفولة، انه رونالدو وميسي كبرنا مع رونالدو وميسي. تفضل.
2: طبعا دون ادنى شك رجع بقول ما قدمه ميسي وكريستيانو نموذج يحتذى به، يعني لكن أنا دائما بقول خلينا نحكم العقل وليس العاطفة والمشاعر في عالم كرة القدم. ما قدمه ليونيل ميسي هذه مشكلة دائما، من هم ألد أعداء ميسي؟ مشجعو ريال مدريد، هذه مشكلة. لو لعب اللاعب لريال مدريد لكانت الصورة تختلف. ذات الشيء بالنسبة لكريستيانو، كريستيانو مشجعو برشلونة هم أكثر ألد الناس عدائيه، هذا الأمر غير منطقي أبدا. خلينا نقول إحنا الإنسان الذي يفكر بعقل ومنطق، انت بتقول اليوم بيقول لك انه كريستيانو هو اكثر هداف، اكثر هداف صحيح، لكن كرة القدم لعبة جماعية تعتمد على الاسيست والتسجيل. اذا كان كريستيانو لعب مباريات اكثر من ميسي بقرابة 150 مباراة خلينا نقول، وسجل اكثر ب 50 هدفا، لكن ليونيل ميسي عنده مباريات اقل، ومع ذلك اذا حسبت التسجيل والاسيست يفرق كريستيانو بشي 200 جول. اذا احنا يجب ان لا نبخس كريستيانو حقه بانه هداف من الطراز الرفيع، ولا نبخس ميسي حقه بأنه أنجب، بأنه أفضل ما أنجبت ملاعب كرة القدم عبر التاريخ.
0: أستاذ محمود أنت تكلمت كمان بحلقة سابقة أنه من لما إسبانيا طلعت من عباية ريال وبرشلونة ظهرت كمان.
2: صحيح هذا الكلام. نعم. تكلمنا عنه كي. تكلمنا عنه سابقا. لذلك اليوم أنت دائما عليك أن تنصف هذا الرجل، تنصف ما قدمه لعالم كرة القدم، يعني شيء يعني كل متى سننتظر لنرى مثل هذا الثنائي؟
0: ما دورنا أحفاد

0: فادوا لأحفاد.
1: طيب انت ممكن اليوم في مبابي، في يامال، في هناك لاعبون، لكن الى اي فتره سيستمرون؟
0: نعم.
1: انت فيك 20 سنه؟
0: لا صح.
1: في مشكله اليوم انت كريستيانو رونالدو العمر الافتراضي له هو عمليا من 22 سنه لاعب بارز، ليونيل ميسي من 20 سنه لاعب بارز، الفرق هذا العمر يعني سنتين بين اثنين.
0: نعم صحيح. يلا
2: تفضل محمد.
0: صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مع نهاية المونديال، الصورة فيها نجوم المنتخبات اللي شاركت بهذا المونديال، وفوق كل صورة مكتوب جملة شاعرية وعاطفية، إلا فوق صورة جماعية أكيد عرفتوا مين هي، مكتوب عليها شكرا على منحنا كأس عالم رائع. عرفتوا على مين قصده؟ أكيد منتخب الأرجنتين اللي طلعوا من هالمونديال بلوشي، لا هداف، لا أفضل لاعب، لا أفضل حارس، لا كأس عالم، والأرجنتين عم يغني لميسي بحبك بلا ولا شيء. أستاذ قصي، قبل ما أختم فقرات رندات حابب أخبركم أنا بشكل سريع كيف القسم الرياضي عنا بالتلفزيون بيتفاعل مع الفقرة. أول شيء أنا فيه من النوم قبل ما أغسل وشي ببعث للمعدة وين الترندات، لأنه معدة الفقرة عنا بتنسى كتير، لازم سكرها كل يوم الساعة 6 الصبح وقبل ما نوم، يمكن صارت تحلم بترندات. أما الفريق اللي معنا بالقسم، واحد منهم كل ما يشوف فيديو بطعمي بلا طعمي بيقول خدوه حطوه ترند اليوم، شوفوا هالبنت الإنجليزية سقط جواله وهي عم تشجع، اللاعب الفلاني راح سياحة بعد ما ودع المونديال خدوه حطوه بالفقرة، المنتخب الفلاني قبض هديك الحسبة، ليش ما تاخدوه بترندات؟ لك إذا انكسرت كاسة شاي حطوها بترند اوت، اذا صارت خناقه عنا بالقسم حطوها بترند اوت. بعدين بصير الساعه 2 والمعده ما مخلص الفقره، هون انا بعصب بالله، معقول انت يا رزان باقي 3 ساعات حتى تبلش فقرتنا وانت لسه وانت لسه ما مخلصتيها؟ وهيك بنقضي يومنا مع ترندات. حتى اليوم بالقسم يلا شو هي الترندات، لازم نعمل فقره ضمن القسم ترندات نقولها لحالنا، يعني نعمل مجموعه انا وياك والضيوف وكل يوم نحكي عن الترندات.
2: تعودنا نحن. الله يعطيكم العافيه. شكرا زميل محمد، وشكرا للزميلة رزام، وأيضا كان مشاركنا في هذه التغطية خلال أيام كأس العالم الزميل عمر الحموي الذي كان ينقل لنا الصورة من التجمعات المونديالية وهو معنا الآن عبر الهاتف. الزميل عمر مساء الخير والله يعطيك العافية.
3: مساء الخير لك زميل قصي، ومساء الخير لزميل محمد أبو خميس، ومساء الخير أيضا على ضيفك الكريم، ومساء الخير لكل المستمعين ومتابعين إذاعة
2: أهلا وسهلا فيك.
3: بالحقيقة زميلي قصي، الأجواء المونديالية عشناها بكل تفاصيلها من بداية المونديال حتى المباراة النهائية اللي كانت يوم أمس. الحقيقة عشنا أجمل الأيام بالعاصمة دمشق بتجمعات المونديالية، يعني الجماهير السورية عاشت المونديال بأفضل صورة ممكن يشاهدوها، ويمكن هي للمرة الأولى بدمشق بيكون في عرض على شاشات كثيرة تفتيح للجميع الجماهير السورية ومحبي كرة القدم متابعة مونديال كأس العالم من خلال شاشات عملاقة وتجمعات مونديالية، وكأنه الجماهير عم يحضروها من داخل الملعب من ناحية تشجيع وهتاف، يعني ما بدي احكيها تعصب رياضي، ولكن كل شخص شجع الفريق يلي بيحبه، اللاعب يلي بيحبه أو اللي بفضله. أكثر ما كان مزعج يوم أمس الأمانة هو بعد خسارة الأرجنتين، الجماهير الأرجنتينية مبارح طلعت من التجمعات المونديالية بالدموع، يعني مبارح الدموع كانت موجودة حاضرة بأرض المعارض القديمة بدمشق بمهرجان كأس العالم.
2: حتى يعني مو بس بالملعب، ميسي كان عم يبكي وسكالوني كان عم يبكي وبعض اللاعبين والجمهور اللي نعم. بالملعب حتى هون في التجمعات المونديال كانوا عم يبكوا، بس ما كان في حالات عنف مثل ما صار بعد المباراة وضربوا بعض الحالات العنيفة، ما صار هالشيء.
3: لا يعني ما صار أبدا، لا ما سجلت أي حادثة، ولكن صار بعض المسدات الكلامية اللي هي تحت إطار
2: كلامية.
3: يعني تحت إطار يعني منظم، ما خرج عن الآداب العامة ولا إلى العنف، ما وصل لهي الدرجة، وإنما هو نقاش رياضي حاد صار بين مشجعين إسبانيا، وخصوصا يعني مشجعين إسبانيا مبارح كانوا أغلبيتهم هم من محبي كريستيانو رونالدو يلي كانوا عم يستنوا خسارة ميسي بمباراتهم أمام إسبانيا. ولكن بأكد لك زميلي قصي، يعني مبارح كان في مفارقة ما بين فرحة كبيرة أصابت عشاق وجماهير المنتخب الإسباني من دمشق من هون، وما بين الحزن وخيبة الأمل الكبيرة على خسارة ميسي، ويعتبر يعني هذا آخر كأس عالم لميسي.

0: ممكن يشارك فيه. فجميع الجماهير وعشاق ميسي كانوا مستنيين انه ياخذ لقب مونديال 2026، ولكن للاسف يعني امبارح المنتخب الارجنتيني ما اسعد جماهيره لا من حيث الاداء ولا من حيث النتيجه. يعني امبارح المنتخب الارجنتيني كان مخيب بامال عشاقه، وحتى بالرغم من الاداء الضعيف للمنتخب الارجنتيني امام اسبانيا الا انه يعني كان الجمهور حزين جدا على خساره المنتخب الارجنتيني تحديدا ميسي للقب مونديال 2026. ولكن في جزئيه اخرى زميلي قصي، هي العدد الجماهيري اللي كان موجود امبارح. امبارح الناس اللي كانت موجوده خارج ارض المعارض القديمه بتوازي العدد اللي
1: انا سمعت انه كان في ازدحام وفي ناس عم تتابع من خارج الاسوار. يعني
0: عليك بالضبط هذا الكلام كان يعني صحيح 100%. كانت الناس عم تتابع من خارج ارض المعارض القديمه بحكم انه ما بقي مكان باي شخص انه يدخل يتابع المباراه من داخل ارض المعارض القديمه. يعني كان امبارح الناس اللي موجوده برا اكثر من الناس الموجوده داخل تجمعات مونديالية، بالرغم من انه اداره مهرجان كاس العالم قصصت اكثر من شاشه لحضور مباريات كاس العالم. وجهزت المكان حتى يستوعب اكبر قدر ممكن من الجماهير، ولكن للاسف يعني العدد فاق التوقعات. يعني العدد اللي اتى لحضور المباراه النهائيه من مونديال كاس العالم كان اكبر من المتوقع اللي هو يحضر هي المباراه.
1: نعم، كل الشكر لك الزميل عمر الحموي على جهدك وعلى تغطيتك الدائمة كانت خلال أيام المونديال عبر هذه الرسائل الجميلة واللطيفة. أشكرك وإن شاء الله نلتقي في تغطيات قادمة. كل الشكر لك زميل عمر، الله يعطيك العافية. شكرا. أيضا معنا مشاركة على الواتس آخر الرقم 74. يعني أنا ما رح أقول كل الألقاب، حابب أقولها الأستاذ محمود قرقورة الإمبراطور، الأستاذ خالد عرنوس القيصر رغم أنه برازيلي، الأستاذ قصي ما رح أقول شو واصفني، الأستاذ مهران الزعيم، الأستاذ زين العقيد، الأستاذ مصطفى شمشان المختار، والأستاذ فاروق حسون البش مهندس،
2: الأستاذ قصي الأمير بس مو هاريكين مكتوب أمير المايك.
1: رح نشتاق لهالأجواء وأيام المونديال. أستاذ محمود، البرتغال وإسبانيا والمغرب والأرجنتين الأوروغواي الباراغواي متأهلين رسميا إلى المونديال القادم مونديال 2030.
3: طبيعي لأنه الأمر تحدثنا عنه أنه بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق بطولة كأس العالم ستكون المباراة الأولى في الأوروغواي، تكريم الأوروغواي. الأرجنتين أيضا هي الوصيفة، كانت وصيف البطل الأول عندها مباراة. هذا الأمر طبيعي وأمر منطقي يعني، وهو دائما كان الأستاذ أيمن جادة كان عنده في أحد حلقاتي على اليوتيوب بقناته الخاصة أنه نظام التأهل لكأس العالم هو نظام جائر وظالم أحيانا. يعني لماذا لا تكون مثلا بطولة أمم أوروبا أو بطولة كوبا أمريكا أو بطولة أمم آسيا أو بطولة أمم أفريقيا؟ يعني الأبطال، هؤلاء الأبطال لهذه الدول لهذه البطولات، لماذا لا يكون لاحظهم مثلا الأول والثاني في أمم أوروبا في كوبا أمريكا؟ تصور أن اليوم منتخب بحجم منتخب إيطاليا توج بيورو 2020 وهي كانت البطولة بال21 وغاب عن آخر 3 نسخ لكأس العالم. في شيء يعني لا يقبل عقل. يعني أنت لأجل مباراة لم توفق بها تذهب على هذا المتابع. لذلك أنا أعتقد أن هذه البطولات القارية المجمعة يجب أن تفعل، وهذا الأمر قاله أيمن جادة تحديدا لأرسن فينجر اللي هو المطورين في الفيفا يعني، فقال له أفكار عجيبة يعني جميلة لكنها لا تطبق. يعني دائما كل شيء يعني دائما في أفكار يجب أن تكون تدرس بعناية، والتفكير بالبرازيل والتفكير بالأوروغواي والأرجنتين بإحياء هذا الأمر ليس غريبا على الفيفا. الفيفا عنده أفكار تسويقية لا تخطر ببال شركات الإعلان مهما بلغ شأنه يعني.
2: بس بمناسبة المئوية لازم أول 100 بالتصنيف يشاركوا، مثل نحن أستاذ حالي تصنيفنا 84 لازم نشارك.
4: عجبتني يا
2: لازم
3: فرصة يعني
1: ويضل المونديال شي 3 شهور.
4: لا بيعملوه موسم كامل 9 شهور فرد مرة.
2: أظن بمناسبة يجربوا بخاطر أول 100
4: يعني.
1: إحنا باقي معنا حوالي دقيقتين كلمة من ضيوفنا الأكارم اللي رافقونا واللي أغنوا حلقاتنا واللي كانوا ضيوف

0: لطيفين واستفدنا كثير من المعلومات استاذ خالد.
1: والله انتم لطيفين يا استاذ.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اولا انا يعني احنا شو لطيفين، انا بشكر اذاعه دمشق اولا، وبشكر العاملين فيها وخاصه القائمين على هذا البرنامج من ضيوف حتى زملاء اعزاء، ومن قائمين على العمل من فنيين ومذيعين ومعدين طبعا، وإن شاء الله نكون قدمنا إضافة لهذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا. تفضل.
2: يعني كل عام وجمهور المستديرة بألف خير. بالتأكيد إذا كانت بطولة كأس العالم قد وضعت أوزارها، فالبطولات القادمة أكيد حاضرة، وإذاعة دمشق عودتنا أن تكون حاضرة في البطولات الكبيرة. وأعتقد من الآن أن هناك برنامج في عن بطولة أمم آسيا التي ستكون خلال الشهر الأول من العام القادم. طبعا الشكر لكل من ساهم في هذا البرنامج صراحة، وأنا دائما كنت أحرص في كل حلقة عند الاستضافة عند الترحيب دائما أقول تحياتي لكل فريق الإعداد. دائما هؤلاء وراء الكواليس يقومون بعمل جبار، يعني مثل هذا مسألة الإعداد، مسألة حتى الترندات، يعني أنا أعتقد تأخذ وقتا طويلا في الإعداد والتحضير إلى ما هنالك. فالشكر لكل من ساهم في إطلاق هذا البرنامج، وهذا هكذا عودتنا إذاعة دمشق في السابق، دائما عندها برامج ثابتة.
0: أستاذ محمد معنا ثواني،
2: وأنا فيني بس وجه تحية لصديقي وبقية المذيعين، يعني مهران وزين.
3: شكر لكم جميعا بعيش المونديال، بتشكركم جميعا، بتشكر شكر خاص لرزام سوادي اللي عم تكون عم تساعدنا اكيد في موضوع الاعداد، تحياتي لكم.
0: نعم. ايضا اشكر زملائي كما قال الاستاذ محمود مهران ومهران خربطلي وزين خضور، شاركوني كان لنا الشرف بتقديم هذا البرنامج على مدار ايام المونديال. اشكر الزميل عمرو الحموي، اشكرك زميلي محمد خميس، رزام سوادي، وطبعا فريق الاعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. عيش المونديال، التقديم والحوار قصي حمود، الاخراج اروى حامد وميرفت العبد الله.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: تك بالعربي، أهم المحطات التكنولوجية بالعربي مع تك بالعربي. تك بالعربي من إعداد ديرين علي، والتقديم مارلين شكير. تك بالعربي والإخراج أمير دياب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تك بالعربي على إذاعة دمشق. سر سلة المهملات. على موبايلك أو اللابتوب أو حتى الغسالة في رمز صغير يمكن شفته 100 مرة، بس يا ترى تعرف شو معناه؟ سلة مهملات صغيرة عليها إشارة شطب، بس خطر ببالك مرة تسأل ليش موجودة وشو قصتها؟ اليوم بتك بالعربي رح نكتشف شو هالرمز وليش وجوده أهم من ما منتوقع. أول شي، هاد الرمز ما بيعني بس لا ترمي الجهاز، الموضوع أكبر من هيك. هو رسالة بتقول لا ترمي هاد الجهاز مع القمامة المنزلية العادية، لأنه الأجهزة الإلكترونية إلها طريقة خاصة للتخلص منها، وهذا النظام معروف عالمياً باسم WEEE، وهو اختصار لعبارة النفايات الكهربائية والإلكترونية. طيب ليش كل هالاهتمام؟ لأنه الأجهزة الإلكترونية ما بتختفي بمجرد

مجرد ما بنرميها. بالعكس، إذا ما تم التخلص منها بالطريقة الصحيحة ممكن تتحول لمصدر تلوث للبيئة. ولهالسبب اعتمدت دول أوروبية هذا النظام من عام 2003 حتى تقلل النفايات الإلكترونية وتحمي البيئة وتشجع على إعادة التدوير بطريقة آمنة. ويمكن تستغرب، هذا الرمز مو موجود بس على الموبايلات، ممكن تلاقيه على الكمبيوتر، الشاشات، الثلاجات، الغسالات، المكيفات، الساعات الذكية، المصابيح، وحتى على بعض الألواح الشمسية. يعني إذا شفت هالرمز عرف إنه جهاز ما لازم ينرمي مع القمامة العادية، رجاءً لو سمحت. طيب شو المشكلة إذا رميناه مع الزبالة؟ المشكلة إنه الأجهزة الإلكترونية فيها مواد مختلفة، بعضها ممكن يكون ضار إذا وصل للتربة أو حتى المي، وفيها كمان معادن ثمينة مثل النحاس والألمنيوم وبعض المعادن النادرة، وهذا ممكن نعيد استخدامه بدل ما نخسره. يعني لما بنرمي الجهاز بطريقة عشوائية مو بس منلوث البيئة، كمان منضيع مواد ممكن نستفيد منها من جديد. طيب إذا خلص عمر الجهاز شو منعمل؟ الأفضل نسلمه لمراكز إعادة تدوير النفايات الإلكترونية أو لأي برنامج مخصص لاسترجاع الأجهزة القديمة. هنيك بيتم تفكيك الجهاز وبيفصلوا المواد الخطيرة وبيتم إعادة تدوير الأجهزة القابلة للاستخدام. يعني حتى الجهاز القديم ممكن يبدأ حياة جديدة بشكل مختلف. وبالمناسبة يمكن ما تعرف إنه النفايات الإلكترونية تعتبر من أسرع أنواع النفايات نمواً بالعالم. مع كل هاتف جديد أو جهاز جديد منشتري بيزيد عدد الأجهزة القديمة يلي لازم نتعامل معها بطريقة صحيحة. لهيك كل جهاز منعيد تدويره بيعمل فرق حقيقي حتى لو كان صغير. بحسب بيانات المفوضية الأوروبية تم جمع حوالي 5.5 مليون طن من النفايات الإلكترونية خلال عام واحد، ووصل مستوى ما يتم جمعه إلى أكثر من 11 كيلوغرام لكل شخص، وهذا بيعكس إنه الوعي بإعادة التدوير عم بيزيد سنة بعد سنة. ببعض الدول فما في نظام موحد لجمع النفايات الإلكترونية، لكن بتتوفر مراكز محلية لإعادة التدوير أو برامج من شركات الإلكترونيات لاسترجاع الأجهزة القديمة. يعني الفكرة نفسها موجودة، لكن طريقة التطبيق بتختلف من بلد للتاني. بالنهاية، سلة المهملات المشطوبة مو مجرد رسم صغير على جهازك، هي رسالة بتقول لا ترميني، أعد الاستفادة مني. يمكن جهازك القديم انتهى بالنسبة إلك، لكن كتير من أجزائه ممكن ترجع للحياة من جديد. ولهيك المحافظة على البيئة ما بتبدأ بالمشاريع الكبيرة، أحياناً وأحياناً كتيرة بتبدأ من رمز صغير ما كنا نعرف معناه. إلى اللقاء. كنتوا عم تسمعوا ديك بالعربي، أخبار جديدة بالعربي عن التكنولوجيا من إعداد ديرين علي، والتقديم مارلين شكيب. ديك بالعربي والإخراج أمير دياب.

اللقاء الآخر. مسلسلة في حلقات. تأليف فيصل الكردي. موسيقى عبد القادر ترجمان. اللقاء الآخر مع المخرج مصطفى فهمي البكار.

0: لوين رحتي سهير؟
1: وصلت مشوار واجيت.
0: شفتي سامح بهالمشوار؟
1: لا ما شفته، بس اليوم لازم اشوفه.
0: سهير؟
1: نعم.
0: الله يخليكي، ما بدي وصيكي، انت بتعرفي وضعي منيحه.
1: ولا يهمك يا فاطمه، نحن اخوات وان شاء الله ما بصير الا الخير
0: يا رب. طيب وهلا شو بتوصيني اجيب لك معي من البلد؟
1: ما بدي الا تروحي وتيجي بالسلامه يا رب، بس بدي منك ما تواخذيني بسبب اخي اللي سبب لك شويه متاعب، ووعدك اني رح اكون جنبك لاخر لحظه.
0: هذا املي فيكي دائما يا سهير. يلا هلا خاطرك،
1: مع السلامه.

0: شو يا أبو علي؟ سمعت الأستاذ يوسف عم يقول إنه ما رح يتغير.
1: وإذا ما تغير شو بصير يعني؟
0: يعني الأستاذ علي بيبقى بلا تدريس.
1: ها؟ ما بصير حمد الله، ما بصير. لك في نظام والشهادة الجامعية أبدأ من أي شهادة أقل منها.
0: والله أنا ما بعرف، بس هيك خبرني الأستاذ يوسف.
1: لحظة بس، لحظة لنسأل علي. علي تعالي، علي تعال تعال.
2: نعم أبي.
1: تعال تعال جهو.
2: خير.
1: حمدان عم يقول إنه بدهم يخلوا المدرسين الموجودين بالتدريس هن نفسهم.
3: وشو هو السبب لحتى يخلوها نفسهم؟
0: قال يا سيدي تقديرا لخبرتهم بالتدريس.
3: قد ما تكون الخبرة ما بيعتبروها ذات أهمية إذا في شهادة أعلى منها.
1: لك ابني هلا فهمني، أنت لما رحت وقدمت الطلب بالمديرية شو قالوا لك؟
3: قالوا لي بتدرس هالسنة هي، لأنه ما في شهادة جامعية غير شهادتك بهالاختصاص.
1: على كل حال لك ابني أنت ما لك خسران شيء، المدارس قربت تفتح، أنت وصل على المديرية وشوف شو الأخبار.
3: ماشي الحال بابا.

0: هلأ اتركي لي هالقصة شوي.
1: شلون اترك لك القصة شوي؟ يا سامح البنت سافرت ولازم تفكر بشكل جدي بالنسبة لوضعها.
0: يعني بدك الصراحة؟
1: ايه؟
0: أنا شايف حالي إني تسرعت شوي.
1: معقول هيك بيملي عليك ضميرك؟
0: يا سهير قلت لك اتركي لي هالقصة شوي، خليني أعرف فكر.
1: على كل حال رح أتركك، بس مو الحق عليك أنت، الحق علي أنا. أنا اللي سمعت منك، ولو لهي كانت البنت بعمرها ما بتطلع فيك.
0: حاجة إهانات سهير، فهمنا بقى.

0: والله يا أستاذ علي عيناك بالضيعة اللي جنب ضيعتكم.
1: بس ضيعتنا ما فيها مدرس لغة عربية مختص.
0: نحن عنا نقص بغير ضيع أكثر من ضيعتكم يا أستاذ علي. ثم يعني هي تعليمات

0: الوزارة، يعني معقول نعفي ناس من التدريس ونحن في حاجة ماسة إلهم؟
1: بس أنا ما بقدر روح درس بغير قرية، وأنت بتعرف وسائل النقل بين القرى ومشاكلها.
0: إيه؟
1: وبعد شوي بتجي الشتاء والتنقل فيه كتير صعب.
0: ما عندي حل تاني يا أستاذ.
1: كان من الممكن يا أستاذ أنه الأستاذ يوسف يدرس بالمدرسة الابتدائية ويعطيهم عربي وأنا أخذ محله.
0: فكرت بهي الفكرة، بس ما له محل بصفوف الابتدائية والعدد كافي.

0: لازم ارجع الجامعة، لازم ارجع مشان شوف شو قرر سامح. معقول خيب املي فيه؟ لا. لا لا ابدا، مو معقول. كنت حس مرات انه هو صادق، بعدين كل هالهدايا الروحات والشيات، معقول يكون كل هالشي كذب؟ معقول؟
1: وقت رحت على المديرية يا عمي أبو علي كلهم أثنوا على جهودي بالتدريس، ومثل ما بتعرف أنقذنا التدريس بهالضيعة من 3 سنين وأكثر.
2: يا ابني إلكم كل الفضل والشكر، يعني لما ما كان في خريجين اعتمدوا عليكم،
1: وهلأ ما لازم يتخلوا عنا.
2: أكيد هذا الكلام صحيح، يعني معقولة فوق كل الجهد اللي بذلتوه آخر شيء يقولوا لكم الله معكم؟ لا لا ما بصير، بس يعني الدرس السنوات يلي قبل ما يحتاجوا الاختصاص.
3: والله يا أستاذ يوسف أنا رأيي إنكم تتقسموا الساعات بينك وبين الأستاذ علي.
1: أنا ما عندي مانع، بس المديرية ما بترضى بهيك وضع.

0: ايه فاطمة؟
1: مو معقول. مرحبا سهير.
0: ميت أهلين وسهلين. الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك يا سهير. احكي لي شو أخبارك؟
0: كل شي على ما يرام، وما ناقصنا غير وجودك بيننا.
1: سهير.
0: نعم.
1: خبريني شو أخبار سامح؟
0: سامح ما عم أرضى أحكي معه.
1: شو ما عم ترضي تحكي معه؟ سهير لا تنسي أنك أنت كنت السبب بالموضوع بيني وبين أخوك.
0: هذا الحكي صحيح يا فاطمة، بس ما تظني أنه أنا غير أخت إلك، بس أنا نفسي ماني عارفة شو عم يصير.
1: طيب قليلي بس هو شو قالك؟
0: لسه الأمر ما نحسم.
1: سهير.
0: نعم.
1: أنا إلي كرامتي، وهو إذا أنت مالك عرفاني حتى مستقبلي. أنا رسبت بسببه يا سهير، ولحد الآن ما حسم الأمر. أنا الأمر انحسم من عندي.
0: معلش معلش حبيبتي، لا تستعجلي، اصبري شوي.

0: ايه خبرني يا علي شو صار معك؟
1: ما صار معي شيء.
0: ما فهمت عليك، شو قصدك؟
1: بعد ما كنت موعود بالتدريس هون بالضيعة مغيريني لغير ضيعة.
0: يعني اي ضيعة؟
1: ما بعرف، بس خيروني بين عدة ضياع بس انا ما رضيت.
0: حلو، طيب شو الحل؟
1: قال لازم انتظر شي مسابقة للخريجين الجامعيين وساعتها يعني ممكن اتعين.
0: وبركي ما اجت المسابقة؟
1: لا بلا، رح تيجي ان شاء الله. قال في مسابقة بيعلنوا عنها مسبقا كل كم سنة وبموجبها بيتم التعيين.
0: يا حبيبي بعد كل هالدراسة وحطينا يلي فوقنا واللي تحتنا لحتى درسناك واخر شي لسه بدك مسابقة؟
1: ايه
0: والله لو انك عم تشتغل من الوقت اللي خلصت الثانوية كنت هلأ مأمن مستقبلك.
1: هيك صار معنا يا ابي.
0: ايه طيب والمسابقة هي يعني إلها وقت محدد؟
1: لا ما إلها، بس كل كم سنة بيعلنوا عن مسابقة.
0: والله

0: الكلام غريب، أول مرة بسمع فيه.
1: الحكي شيء أبي والواقع شيء تاني، مع العلم أني اقترحت عليهم أنهم يحولوا المدرسين اللي موجودين هلأ على المدرسة الابتدائية ويستعيدوا عنهم بجامعيين.
0: إيه وشو قالوا لك؟
1: قال لعدد كافي في المدرسة الابتدائية من المدرسين.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: شفت كيف بينت يا عمو حمدان؟
1: وشو هي اللي بينت؟
0: قصدي انه المديرية بتحترم اللي عنده خبرة وانه ما بتتخذ اي اجراء ضد المدرسين السابقين.
1: وكيف لحتى بينت معك؟
0: رحت على المديرية وجبت امر التكليف في التدريس وهو معي.
1: والاستاذ علي؟
0: ما راح يدرس لحتى تصير له شي مسابقة.
1: طيب وامتى بتصير هي المسابقة؟
0: الله اعلم، سنة سنتين ثلاثة، الله اعلم.

0: سامي، فاطمة اجت.
1: وينها؟
0: ليش عم تسأل وينها؟
1: غريب طبعك يا سهير، كيف بتضيق على الواحد انفاسه؟
0: انت شو ما عملت معلش، لكن غيرك مجرد الحكي عم يضيق لك نفسك، ما هيك؟ وهلا بدها البنت اخر كلمة منك، يعني بصراحة مطمطة ما عاد بدها، وما رح اخبي عليك اذا قلت لك انه كانت بدها تحسم الامر من عندها، لانه انت ما عم تقدر انه البنت الها كرامتها ونفسها عزيزة عليها، وخاصة وحدة مثل فاطمة.

0: وغدا نلتقي مع حلقة جديدة من المسلسلة الإذاعية اللقاء الآخر. صور شخصيات في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات:
1: نسيمة ظاهر، فدوى محسن، خالد مارديني، عبد السلام الطيب، أحمد ملي، حسان يونس، سلمان أبو عمار، وجمال جوهر.
0: المخرج المنفذ عدنان دياب. اللقاء الآخر وتحية من الكاتب فيصل الكردي والمخرج فهمي البكار.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: أحييكم يا أستاذة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين بعد الفاصل.
1: في ثاني زيارة رسمية، وزير الخارجية والمغتربين يصل إلى الكويت.
0: أبرز مهام واختصاصات المحكمة الدستورية.

0: السورية العليا في سوريا.
1: أسعار النفط ترتفع بنسبة 3% ليتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل.
0: وفي نشرة أيضا على هامش معرض ناستكس، سوريا والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك. سادة معكم في هذه الفترة في التقديم أيمن شحادة ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
1: نبدأ نشرتنا المحلية من الأخبار السياسية، حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد سعد الشيباني سمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في العاصمة الكويت، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين سوريا والكويت وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى مواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
0: تمثل المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة، غايتها ومهمتها الرئيسية هي حراسة الدستور. التفاصيل أكثر عن مهام واختصاصات المحكمة الدستورية العليا في هذا التقرير.
2: في خطوة تعد من أبرز ملامح بناء المؤسسات الدستورية، برزت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم، حيث منحت دورا استشاريا متوازنا يتمثل في إبداء الرأي بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وهو ما يجعلها بيت خبرة دستوري يستأنس به المشرع لضمان جودة النصوص قبل إصدارها، دون أن تسلب البرلمان حقه الأصيل في التشريع وصياغة القرارات. المحكمة التي كانت في عهد النظام البائد أداة سياسية بامتياز، وظيفتها فقط إضفاء شرعية شكلية على ديكتاتورية الرئاسة وتمرير القوانين وتثبيت نتائج الانتخابات، ولدت اليوم في سوريا بعد التحرير برؤية مختلفة تماما تبتعد عن وحل التوازنات السياسية والإشراف الانتخابي، لتركز جهودها بالكامل على هندسة البناء التشريعي وحماية الحقوق والانتقال من مرحلة قضاء السلطة إلى مرحلة سلطة القضاء الدستوري المستقل. في جميع دول العالم تقف المحاكم الدستورية العليا كحصن يحمي أثمن ما تملكه الشعوب وثيقتها الدستورية، وصونها من أن تتحول إلى حبر على ورق تحت وطأة المصالح السياسية العابرة. لذلك يمكن القول إن المحكمة الدستورية العليا غايتها ومهمتها الرئيسية هي حراسة الدستور، حيث تعد الحارس الذي يراقب خطوط التماس بين السلطات الثلاث، فتمنع البرلمان من التوغل بالتشريع وتكبح جماح السلطة التنفيذية عن الاستبداد بالقرار. وفي كل نظام ديمقراطي راسخ تمثل صمام الأمان الذي يضمن بقاء الدولة ومؤسساتها خاضعة للقانون، محولة الدستور من مجرد نصوص جامدة إلى درع حي يحمي الحقوق والحريات العامة. سوريا اليوم أمام اختبار عملي لعمل المؤسسات الجديدة، ومع بدء مجلس الشعب مهامه بشكل فعلي وانطلاق المحكمة الدستورية العليا في أداء اختصاصاتها، تبرز أهمية المرحلة المقبلة بوصفها اختبارا حقيقيا لفاعلية المؤسسات الدستورية الجديدة في سوريا وقدرتها على ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات وضمان احترام أحكام الإعلان الدستوري والتشريعات الناظمة للحياة العامة.
1: في أخبارنا الاقتصادية، قفزت أسعار النفط 3% اليوم، إذ تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل في ظل توسيع الولايات المتحدة وإيران نطاق الهجمات في الشرق الأوسط، الأمر الذي عرقل مرور شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. ومساء أمس أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت العمل على ضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بتعاون إيراني أو من غيره، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق. هذا وتواصل الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران في إطار عملياتها المستمرة لليلة التاسعة على التوالي، وتزامن ذلك مع استمرار تهديد طهران بمنع تصدير النفط عبر مضيق هرمز محذرة السفن من دخول

0: تتعامل مع هذه الارتفاعات؟
1: نعم أستاذ الكريم، لا شك أن سوريا كغيرها من الدول المستوردة للمشتقات النفطية تتأثر بالتطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، سواء من حيث أسعار النفط الخام أو أسعار المشتقات النفطية كبورصة أو تكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد أيضا، ولا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة حاليا. لكن كوزارة الطاقة تتابع هذه المتغيرات بشكل يومي، ليس فقط من ناحية الأسعار فحسب، وإنما أيضا من ناحية توافر الإمدادات وحركة النقل البحري وكلفة التوريد. تعمل الوزارة مع شركة سوريا للمحروقات على إدارة عمليات الاستيراد بما يضمن استمرار توافر المشتقات النفطية في السوق المحلية والحد من تأثير التقلبات الخارجية قدر الإمكان، كما أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام هذه التوريدات ومراقبة المخزون بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة.
0: طيب، ما هي الآليات التي سيتم اعتمادها في تحديد الأسعار في سوريا إذا كان هناك ارتفاعات؟
1: أود أن أشير هنا أن الآلية التي تعتمدها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروة المعدنية هي آلية مرجعية يومية تشمل أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية، إلى جانب تكاليف الشراء والتوريد والنقل والتأمين والتخزين أيضا والتشغيل وكلفة الصيانة وسعر الصرف، أيضا أحد العوامل المؤثرة في معادلة التسعير وغيرها من المؤثرات الاقتصادية والفنية. اعتبارا من اعتماد النشرة الحالية النشرة اليومية لأسعار المشتقات النفطية، أصبحت اللجنة تصدر نشرة أسعار بشكل يومي سواء انتهت دراستها إلى تعديل الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض أو الإبقاء عليها دون تغيير.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ موسى جبارة مدير تنظيم قطاع النفط في وزارة الطاقة، شكرا على كل هذه الإحاطة.
1: أهلا وسهلا.
2: وقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السوري الصيني، وذلك على هامش معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في سوريا أو بين سوريا والصين. وتنص المذكرة على توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الثنائية وتبادل المعلومات الاقتصادية ودعم فرص الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى التعاون والتدريب ونقل التكنولوجيا وإعداد الدراسات القطاعية. للمزيد من التفاصيل معنا أو سيكون معنا بعد قليل المحلل والاقتصادي الدكتور ياسر الحسين.

0: إذن أرحب بضيفي عبر الهاتف الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين. دكتور ياسر، يسعد مساك.
1: يسعد مساكم.
0: إذن مذكرة التفاهم بين مجلس الأعمال السوري الصيني على هامش معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس، كيف يمكن لهذه المذكرة تسريع وتيرة التعافي في قطاع الغزل والنسيج السوري؟
1: طبعا هذه المذكرة لها أهمية كبيرة، خاصة أن سوريا، طبيعة سوريا، طبيعة البلد سوريا هو بلد زراعي، وكان محصول الذهب الأبيض القمح القطن يحتل منطقة أهمية كبيرة في الاقتصاد السوري. لذلك توقيع هذه المذكرة يعني حقيقة هو يعني يأتي في سلسلة يعني صناعة الغزل والنسيج في سوريا، بدءا من إنتاجه وانتهاء بتصديره. هذه المذكرة يمكن القول على أنها يعني إذا ترجمت بشكل فعلي واستثمارات فعلية تساهم، إذا ترجمت بشكل جيد أنها تساهم في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج في مجال الغزل والنسيج، وأيضا تحديث المعدات الصناعية، وأضف إلى ذلك يمكن تساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، ويضاف إلى ذلك جذب استثمارات مشتركة مع الصين. طبعا هذا كله يعزز قدرة التنافسية

0: الصناعه النسيجيه في سوريا وهي صناعه حقيقه صناعه رائده. نعم قبل الثوره.
1: نعم يعني مذكره التفاهم تنص على نقل التكنولوجيا، ما هي الاليات المتبعه لتفعيل التكنولوجيا الصينيه وتوظيفها في المصانع السوريه؟
0: هناك كثير من الاليات، يمكن يعني اذا هذه المذكره يعني طبعا تساعد على تفعيل التكنولوجيا الصينيه في سوريا. على سبيل المثال ممكن انشاء مصانع مشتركه ما بين سوريا والصين، هذه المصانع المشتركه يعني تعتبر اليه جيده لتفعيل التكنولوجيا الصينيه في المصانع السوريه. اضف الى ذلك ممكن يعني إيثار مهندسين وفنيين سوريين إلى المعامل الصينية، ويعني يقومون بالاطلاع والتدريب والتدرب على آلية العمل في المصانع الصينية. أضف إلى ذلك يمكن أن إدخال خطوط إنتاج ذكية. اليوم الصين نحن في عصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتحول الرقمي، يمكن إدخال خطوط إنتاج ذكية تعتمد على الأتمتة والتحول الرقمي.
1: طبعا هون النقطة اللي ممكن نضوي عليها أنه كيف يمكن الموائمة ما بين هذه التكنولوجيا الذكية وما بين المصانع السورية بالتكنولوجيا العاملة عليها، كيف يمكن برأيك أن تتم هذه الموائمة؟
0: هو حقيقة يعني الموائمة تكون بدراسة أول شيء الواقع للمصانع والمعامل في سوريا والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال. يعني كل دول العالم تحولت من مصانع يعني لم تكن فيها الأتمتة والتحول الرقمي في البداية. يعني هذه المصانع كانت في البداية مصانع يعني عادية تقوم على الصناعة، ثم أدخلوا إليها الأتمتة والتحول الرقمي عن طريق طبعا نحن ممكن استفادة في من خبراتهم في هذا المجال، كيف حولوا المصانع التي كانت صناعتها يعني عاديه بدون اتمته الى مصانع لا انظمه اتمته وتحول رقمي. فالامر لا يعني لن يكون هناك عصا سحريه، ان يجب ان ندرس طبعا الخبراء ان شاء الله، هذا عمل الفنيين الخبراء يعني يحللون انظمه الانتاج وخطوط الانتاج ويقومون بضبطها في يعني ادوات الذكاء الصناعي والاتمته والتحول الرقمي، وهذا امر يعني معظم الدول الآن
1: معاني. نعم. شكرا لك المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: أمنيا تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة مخدرات إثر عملية أمنية دقيقة نفذت في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة قرابة نصف طن من مادة الحشيش المخدر التابعة للمجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. وتواصل الجهات المختصة تحرياتها ومتابعتها الأمنية لكشف وملاحقة المتورطين في محاولة التهريب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
1: ذلك ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص تمتهن السرقة والنصب بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفرادها، حيث ثبت تورطهم في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة استهدفت 5 منازل. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بسرقة مصاغ ذهبي يزن نحو 3 كيلوغرامات و400 جرام من أحد المنازل، إضافة إلى سرقة 10,000 دولار أمريكي و70 غراما من الذهب من منزل آخر قبل أن يعمدوا إلى بيع المصاغ المسروق. هذا وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
2: توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزا عسكريا غرب قرية صيد الجولان. مصادر إعلامية في القنيطرة أكدت أن قوة مؤلفة من 7 آليات عسكرية توغلت عبر بوابة تل أبو الجيثار، وتوجهت 5 آليات منها نحو قرية الرزانية، فيما تمركزت آليتان غرب قرية الحانوت. وبحسب ما ذكرته المصادر فإن قوات الاحتلال قامت حاجزا عسكريا غرب قرية صيد الجولان وأوقفت المارة وفتشتهم بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء المنطقة.
1: في خبرنا الأخير، حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات في المناطق الداخلية والجزيرة الشرقية، ودون وصولها إلى عتبات موجة حر صريحة. ودعت الدائرة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحا والخامسة مساء، وشرب كميات وفيرة من المياه، والتقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين والمشروبات الغازية، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، مع التأكد من سلامة الأغذية التي تفسد سريعا ومصادرها.
2: في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. في ثاني زيارة رسمية، وزير الخارجية والمغتربين يصل إلى الكويت. أبرز مهام واختصاصات المحكمة الدستورية العليا في سوريا. أسعار النفط ترتفع بنسبة 3% ليتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل. كان في النشرة أيضا على هامش معرض ناستكس، سوريا والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.
1: في ختام هذه النشرة لكم تحيات معدها من منظومة أخبار إذاعة دمشق، كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون أحمد شحادة ووليد يونس، وتحية الإخراج من ميرفت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السابعة والربع، الساعة في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث خلال زيارة رسمية لدولة الكويت مع ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. سوريا والكويت تتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يضع حجر الأساس لمجمع الهام الشرعي التعليمي بمنطقة قدسية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التعليمية الشرعية في محافظة ريف دمشق. وزارة الداخلية تحبط محاولة تهريب دولية وتصادر قرابة نصف طن من مادة الحشيش المخدر عبر عملية أمنية نفذتها ضد مجموعات خارجة عن القانون بريف السويداء. قوى الأمن الداخلي في إدلب تلقي القبض على عصابة لسرقة دراجات نارية في معارة مصرين يقودها متهم يستغل أطفالا قصرا في تنفيذ أعمال السرقة. أخيرا، مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة فلاي دبي الإماراتية القادمة من دبي إذانا ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين دبي وحلب. ختام الموجز، إلى اللقاء.

محطات في نصف عام. الإعداد رندا القاسم. التعليق الصوتي عائشة الخراط. سوريا والعالم. الإخراج أمير دياب.

مرحبا بكم أيها الأحبة. 6 أشهر حملت لسوريا حضورا متجددا في عدد من المحافل العربية والدولية عبر مشاركات شملت قطاعات السياحة والتعليم والإعلام والصحة والثقافة والبيئة والعمل الإنساني. حضور لم يقتصر على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات، بل امتد إلى بناء شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات العربية والدولية في مجالات متعددة. في هذه البانوراما نستعرض معكم أبرز تلك المحطات وما حملته

بداية أيها الأحبة، كان القطاع السياحي من أكثر القطاعات حضوراً خلال النصف الأول من العام، ففي كانون الثاني شاركت وزارة السياحة في معرض فيتور 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث عرضت المقومات السياحية والثقافية التي تتميز بها سوريا، وقدمت فرص الاستثمار في القطاع إلى جانب لقاءات مع شركات السياحة والطيران ومنظمي الرحلات، في خطوة تهدف إلى إعادة الحضور السوري إلى الأسواق السياحية العالمية. وفي آذار تواصل هذا الحضور عبر المشاركة في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ITB، وهو أحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم، حيث ضم الجناح السوري ممثلين عن وزارة السياحة وشركات السياحة والسفر والطيران، وشكل المعرض فرصة لإقامة شراكات جديدة والتعريف بالمقاصد السياحية السورية.

أما في حزيران فقد شاركت وزارة السياحة في ملتقى خدمات البرامج السياحية والمعتمرين بمدينة إسطنبول، حيث بحث الوفد السوري مع شركات السياحة والفنادق والطيران آفاق التعاون وتعزيز الربط السياحي مع الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر وتبادل الخبرات. وتعكس هذه المشاركات اهتماماً بإعادة تنشيط القطاع السياحي وتعزيز حضوره في المعارض والملتقيات الدولية وفتح قنوات تعاون جديدة مع المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وإذا كانت السياحة قد شكلت إحدى بوابات الحضور السوري خارجياً، فإن الاستثمار في الإنسان كان حاضراً بدوره عبر مشاركات ركزت على تطوير قطاع التعليم.

في قطاع التعليم سجلت سوريا حضوراً في 2 من أبرز الفعاليات الدولية. البداية كانت من العاصمة البريطانية لندن، حيث شاركت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى في معرض بيت 2026 الدولي للاطلاع على أحدث تقنيات التعليم والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات التعليم الرقمي والمنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وتواصل الحضور السوري في أيار عبر المشاركة في المنتدى العالمي للتعليم في لندن الذي جمع وزراء التربية والتعليم من مختلف دول العالم. وركزت اللقاءات الثنائية على تطوير التعاون ودعم مشاريع التعافي التربوي وتحديث المناهج وتعزيز التحول الرقمي.

وبين المشاركة الأولى والثانية برز هدف مشترك تمثل في الاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير البيئة التعليمية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم على مستوى العالم.

ومن بناء الإنسان إلى صناعة الرسالة. حيث كان للإعلام أيضاً حضوره في عدد من المحافل الإقليمية. شاركت سوريا في المنتدى السعودي للإعلام 2026 الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، وجاءت المشاركة لتعكس توجهاً نحو تطوير العمل الإعلامي والانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية والاطلاع على أحدث التحولات في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، إلى جانب تعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية. وشكل المنتدى الذي شاركت فيه شخصيات إعلامية وخبراء من مختلف أنحاء العالم مساحة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الإعلام في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

أما على المستوى الصحي فقد اتجهت المشاركات السورية نحو توسيع التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الطبية. ففي جنيف شارك وفد من وزارة الصحة في مؤتمر الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، حيث استعرض واقع خدمات رعاية مرضى السرطان في سوريا والخطط الوطنية لتطوير هذا القطاع، كما شارك في إطلاق مبادرة ممر الأورام العالمية الهادفة إلى دعم مرضى السرطان في مناطق النزاعات وربطهم بالمراكز الطبية المتخصصة وتوفير الخبرات والخدمات العلاجية اللازمة لهم. وعلى هامش المؤتمر عقد الوفد السوري سلسلة لقاءات مع مسؤولين وخبراء دوليين تناولت تطوير التعاون في مجالات علاج الأورام وتأمين الدعم الفني والطبي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصحية الدولية. وتواصل الحضور السوري في جنيف من خلال المشاركة في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي ناقشت مستقبل الأنظمة الصحية وتعزيز الجاهزية للطوارئ وضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية.

هدفت المشاركة السورية إلى توسيع مجالات التعاون الدولي ودعم إعادة تأهيل القطاع الصحي وتوطين الصناعات الدوائية وبناء القدرات الوطنية والاستفادة

وإذا كانت الصحة تمثل أولوية في بناء المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، فإن حماية الإنسان وحقوقه في بيئة العمل تشكل جانباً آخر من جوانب التنمية. ومن هذا المنطلق كان الحضور السوري حاضراً في عدد من الفعاليات الدولية والعربية المعنية بقضايا العمل والحقوق الاجتماعية.

هنا نتحدث أيها الأحباء عن مشاركة سوريا في المؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمالة الأطفال الذي استضافته مدينة مراكش المغربية بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والنقابات وهيئات المجتمع المدني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة

الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: ناقش المؤتمر سبل وضع استراتيجيات مستدامة لمعالجة أسباب عمالة الأطفال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوقهم وتبادل الخبرات في هذا المجال.

كما شاركت سوريا في أعمال الدورة الرابعة بعد المئة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة، حيث ناقش المشاركون خطط عمل المنظمة للمرحلة المقبلة وتقارير اللجان المختصة وسبل دعم أطراف الإنتاج وتعزيز الحريات النقابية وتطوير بيئة العمل العربية.

ومن قضايا العمل والحقوق الاجتماعية إلى دور المدن والإدارات المحلية في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها، حيث شكلت الخبرات المحلية وتبادل التجارب محوراً أساسياً في المشاركة السورية ضمن الفعاليات المتخصصة بالإدارة الحضرية والتنمية المحلية. ففي إطار التعاون في مجال الإدارة المحلية، شاركت سوريا في الاجتماع الإقليمي حول الابتكار الحضري الذي عقد في ولاية نيدا التركية تحت عنوان بناء مستقبل مشترك عبر حلول محلية. وضم الوفد السوري ممثلين عن عدد من المحافظات والإدارات المحلية، حيث ناقش المجتمعون تجارب المدن في تطوير الخدمات البلدية والاستفادة من الحلول المبتكرة وتعزيز التعاون بين المدن في مجالات التنمية المحلية. كما أتاحت المشاركة نقل التجربة السورية إلى هذا المحفل الإقليمي والاستفادة من الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتخطيط الحضري.

وبينما تبحث المدن عن حلول أكثر تطوراً لمواجهة تحديات المستقبل، تبقى الثقافة جسراً أساسياً للتواصل بين الشعوب، ومن خلالها حضرت سوريا بتراثها وتنوعها عبر مشاركة ركزت على الطفل بوصفه حاملاً للهوية ورسالة المستقبل.

شاركت سوريا للمرة الأولى في مهرجان تي آر تي الدولي للطفل في العاصمة التركية أنقرة، ومثل سوريا وفد ضم 13 طفلاً قدموا عروضاً مستوحاة من التراث السوري، شملت الرقصات الشعبية والأغاني التراثية والأعمال الفنية والحرفية، وحملت هذه المشاركة صورة مختلفة عن سوريا من خلال حضور الطفل السوري بتراثه وفنه وإبداعه أمام جمهور دولي واسع.

ومن حماية الهوية الثقافية إلى حماية الموارد الطبيعية، انتقلت المشاركات السورية إلى ملفات البيئة والطاقة والتنمية المستدامة، وهي قضايا أصبحت اليوم في صلب التعاون الدولي لمواجهة تحديات المناخ وتأمين مستقبل أكثر استدامة.

شاركت سوريا في أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمي التي استضافتها مدينة سمرقند الأوزبكية، حيث ناقش المشاركون قضايا التغير المناخي والتنوع الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية وأولويات التمويل البيئي. هدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم المشاريع البيئية ذات الأولوية والاستفادة من فرص التمويل والخبرات في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة. كما شاركت سوريا في أعمال المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أكدت أهمية تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز البحث العلمي وبناء الكفاءات الوطنية، ولا سيما في مجالات الطب النووي والفيزياء الطبية والصيدلة الإشعاعية والهندسة النووية.

ويأتي ملف المياه في مقدمة التحديات المرتبطة بالبيئة والتنمية، لذلك شكل التعاون في إدارة الموارد المائية محوراً حاضراً في النقاشات الدولية والإقليمية، وكانت لسوريا مشاركتها في هذا المجال من خلال حضورها في أحد أبرز المؤتمرات المتخصصة. في مدينة جدة السعودية شاركت سوريا في مؤتمر أسبوع المياه السعودي، حيث استعرض الوفد السوري واقع قطاع المياه وجهود إعادة تأهيل البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، إلى جانب بحث فرص التعاون العربي في مجالات إدارة الموارد المائية والاستثمار والتمويل المستدام. تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون العربي لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغير المناخي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ومن إدارة الموارد الطبيعية إلى قطاعات البنية التحتية والخدمات، واصلت سوريا حضورها في المؤسسات المتخصصة من خلال مشاركات تناولت تطوير قطاعي البريد والطيران وتعزيز التعاون الفني مع المنظمات الدولية والعربية. شاركت سوريا في أعمال الدورة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي التي عقدت في مدينة بيرن السويسرية، حيث ناقش المشاركون

تطوير منظومة الخدمات البريدية وتعزيز التكامل الرقمي وتحسين جودة الخدمات ورسم خارطة طريق لعمل الاتحاد خلال السنوات المقبلة. كما شاركت سوريا في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في الرباط، وأسفرت الانتخابات عن فوزها بعضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة في النقل الجوي والملاحة الجوية والبيئة، بما يعزز حضورها في أعمال المنظمة ويدعم التعاون العربي في تطوير قطاع الطيران المدني.

وفي عالم تتداخل فيه التحديات وتتطلب مزيداً من التنسيق بين الدول، كان التعاون في مواجهة المخاطر العابرة للحدود حاضراً أيضاً، سواء في مكافحة الجريمة المنظمة أو في الاستجابة للكوارث الإنسانية. شاركت سوريا مستمعينا الكرام في أعمال الدورة 69 للجنة المخدرات في فيينا، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة. كما شارك الوفد السوري في الاجتماعات الخاصة بإنشاء المرصد العربي للمخدرات والجريمة. واختتمت سوريا مشاركاتها الخارجية خلال النصف الأول من العام بمهمة إنسانية حملت دلالة خاصة، حيث أوفدت فريقاً دولياً للبحث والإنقاذ إلى فنزويلا للمشاركة في عمليات الاستجابة للزلزال بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي بدولة قطر. وتعد هذه المهمة الأولى من نوعها التي يشارك فيها فريق إنقاذ سوري خارج الحدود، في خطوة تعكس تطور قدرات فرق البحث والإنقاذ السورية وتجسد حضورها في الجهود الإنسانية الدولية.

وعلى امتداد 6 أشهر تنوعت المشاركات السورية بين الاقتصاد والسياحة والتعليم والصحة والثقافة والبيئة والعمل الإنساني في محطات عكست حضوراً متجدداً في المحافل العربية والدولية وسعياً إلى توسيع آفاق التعاون وبناء الشراكات والاستفادة من الخبرات بما يخدم مسيرة التنمية والتعافي.

إلى هنا أيها الأحبة نصل إلى ختام هذه البانوراما الخاصة التي استعرضنا فيها أبرز محطات الحضور السوري خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2026. شكراً للمتابعة مستمعينا الكرام، دمتم بألف خير ومحبة وسلام.

الإعداد رندا القاسم. التعليق الصوتي عائشة الخراط. سوريا والعالم محطات في نصف عام. الإخراج أمير دياب.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث خلال زيارة رسمية لدولة الكويت مع ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح موقف سوريا الداعمة لدولة الكويت وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية. وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي يبحث في دمشق مع السفير اللبناني هنري جان قسطون أوضاع الطلاب السوريين في الجامعات اللبنانية وتعزيز التعاون الأكاديمي وتعادل الشهادات. إصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وزارة الداخلية تحبط محاولة تهريب دولية وتصادر قرابة نصف طن من مادة الحشيش المخدر عبر عملية أمنية نفذتها ضد مجموعات خارجة عن القانون بريف السويداء. أخيرا مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات الشركة فلاي دبي الإماراتية القادمة من دبي إذانا ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين دبي وحلب. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

لأن الخبر أمانة ومصداقية، والأحداث تتسارع بشكل يومي. سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الأخبار بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 8:15 بتوقيت دمشق. لأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساء بتوقيت دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. الخبر بكل أمانة وموضوعية.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: بانوراما الصحف،
2: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
1: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
2: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
1: حيث نجد في كل سطر قصة
2: وفي كل مقال فكرة،
1: ومن خلال كل خبر رسالة.
0: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المخصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم بوثين العلي وورد إسماعيل. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف.
3: بداية حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف من مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما سوريا مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية لتأهيل خط نقل النفط الخام كركوك بانياس وإعادة إحيائه في خطوة تحمل أهمية سياسية تتجاوز الجانب الاقتصادي.
0: صحيح، فهذا المشروع يمثل بحسب الصحيفة مؤشراً واضحاً على عودة انخراط سوريا في مشاريع الطاقة الإقليمية بعد سنوات من التراجع، كما يعيد إلى البلاد دورها كممر استراتيجي للطاقة، ما يمنحها ثقلاً سياسياً واقتصادياً أكبر في معادلات المنطقة، ويجعلها ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الدولي والإقليمي.
3: نعم، فتوقيع مذكرتي التفاهم الذي تم في واشنطن بحضور وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يدل بحسب الصحيفة على الاهتمام الأمريكي الكبير بهذا الملف، ويشير إلى الدور الذي لعبته واشنطن في إقناع الحكومة العراقية بالعمل وفق المصالح الوطنية للعراق والابتعاد عن تفويت الفرص إرضاء لإيران أو تجنبا للتهديدات المرتبطة بالميليشيات الموالية لها.
0: بالتأكيد، فهذا المشروع يعد بحسب الصحيفة من أبرز مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية في المنطقة، إذ تستهدف أعمال إعادة التأهيل الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام يومياً، بما يسهم في إعادة تفعيل أحد أهم ممرات نقل الطاقة الإقليمية، ويعزز موقع سوريا كمحور لعبور الطاقة باتجاه البحر الأبيض المتوسط.
3: نعم، وإضافة إلى ذلك ستضمن المنطقة وفقاً للصحيفة تصدير كمية نفط لا بأس بها بصورة منتظمة وأمنة عبر هذا الخط، ما يسهم في الحد من تقلبات أسعار النفط في سوق الطاقة كلما

0: قررت إيران وإسرائيل العودة إلى الحرب، وسيخلق ذلك استقراراً ملحوظاً في أسعار النفط عالمياً، ويمنح دول المنطقة قدرة أكبر على تحمل تبعات تلك الحرب.
1: ورأت صحيفة ثورة السورية في ختام مقالها أن هذا المشروع يمثل مسماراً بدأ يدق في نعش هيمنة إيران على الممرات الحيوية مثل هرمز وباب المندب التي عملت طهران على ترسيخها طوال عشرات السنين، وتمكنت بفضلها من تحصيل مكاسب سياسية واستراتيجية عديدة. وسيضعف الممر الجديد قدرة إيران على الضغط على دول المنطقة وأمريكا عبر تحكمها بمضيق هرمز، كما سيحقق توازناً جيوسياسياً جيدا في المنطقة.
0: نبقى في الشأن ذاته، حيث اعتبرت صحيفة الوطن السورية مذكرة التفاهم الأولى الخاصة بإعادة تأهيل وأحياء خط الأنابيب العراقية السورية الحديث بنياس ليست مجرد مشروعا لنقل النفط، إنما خطوة استراتيجية تعيد لسوريا مكانتها التاريخية كممر رئيسي للطاقة بين الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط.
1: نعم، فمن الناحية الاقتصادية يمثل المشروع وفقا للصحيفة فرصة استثنائية لسوريا، باعتبار أن النفط المنقول عبر الخط هو نفط عراقي، لكن سوريا ستستفيد من رسوم العبور والتخزين والخدمات اللوجستية فضلاً عن عوائد تشغيل ميناء بانياس وتنشيط قطاع الخدمات وخلق آلاف فرص العمل وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة.
0: صحيح، وتأتي أهمية المشروع بحسب الصحيفة بكونه يشكل نقطة الانطلاق لإعادة تشكيل خريطة الطاقة في المشرق، ونجاحه سيشجع على تطوير مشاريع مستقبلية مثل محور البصرة الحديثة بنياس لنقل نفط جنوب العراق إلى المتوسط، كما سيعيد طرح مشاريع إحياء خط الغاز العربي، ويفتح الباب أمام خطوط غاز إقليمية قد تربط الخليج بأوروبا عبر الأراضي السورية، وهذا من شأنه أن يحول سوريا إلى عقدة رئيسية لعبور النفط والغاز في المنطقة.
1: وفي ختام مقالها توقعت صحيفة الوطن السورية أن يشكل هذا المشروع بداية لمرحلة جديدة تستعيد فيها سوريا دورها الجغرافي والاقتصادي، وتتحول من جديد إلى أحد أهم ممرات الطاقة بين الشرق والغرب.
0: ومن الشأن المحلي ننتقل إلى الملفات الدولية، فتحت عنوان أمريكا وإيران تصعدان سلم الحرب مجددا، توقفت صحيفة القدس العربي عند الضربات العسكرية المتبادلة بين أمريكا وإيران، والتي أخذت مناحية جديدة وانتقلت إلى مرحلة أخطر وعتبة تصعيدية نوعية.
1: نعم، فالمرحلة الأخيرة من المواجهات تشهد، والكلام للصحيفة، اتساعا على نطاق الجغرافيا والأنشطة والوظائف والبنى التحتية، كي لا تعود ساحة الحرب محصورة بإيران أو في مضيق هرمز، بل تشمل الأردن والكويت والبحرين وقطر وعمان وسوريا والملاحة وناقلات النفط ومنشآت الطاقة والمياه، ولا سيما في الكويت.
0: أجل، وبالمقابل تتركز الضربات الأمريكية على هدف إضعاف قدرة إيران على تعطيل الملاحة وتعطيل منشآتها العسكرية واللوجستية، وبذلك تثبت الهجمات واقعة أن مضيق هرمز أصبح محوراً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً للحرب وليس مجرد ورقة ضغط جانبية.
1: نعم، وضمن الأحداث الراهنة رأت الصحيفة أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تستمر الضربات الأمريكية على مواقع الصواريخ والدفاعات الجوية والساحلية الإيرانية، فيما تستمر الهجمات الإيرانية على القواعد والموانئ والمنشآت في الخليج، كما ستستمر طهران باستهداف السفن، فيما تتابع أمريكا عمليات الاعتراض البحري.
0: وضمن هذا السيناريو تستطيع واشنطن وفقاً للصحيفة مواصلة حملاتها الجوية والبحرية، لكنها ستجد صعوبة في تحقيق الأهداف السياسية القصوى التي أعلنتها مع بدء الحرب على إيران في شباط الماضي.
1: بالمقابل، لا تستطيع إيران هزيمة الولايات المتحدة عسكرياً، لكنها تستطيع رفع الكلفة الأمريكية والإقليمية عبر الصواريخ والمسيرات وتعطيل الملاحة واستهداف القواعد المنتشرة إقليمياً وكذلك منشآت الطاقة والبنى التحتية.
0: وأنهت صحيفة القدس العربي مقالها بالتأكيد على أنه ورغم مواقف الدول الخليجية المتوازنة تجاه إيران وامتناعها عن المشاركة في الهجمات أو السماح باستخدام أراضيها وأجوائها، فإن طهران تابعت استهداف الدول المجاورة،
1: بل قامت بتوسيع هجماتها أكثر وتركيزها

0: على الأردن، كما تابع تعطيل مضيق هرمز إضافة إلى الحوادث الأخرى التي تستهدف سفنا وناقلات في باب المندب، مما أضعف قنوات الوساطة القطرية الباكستانية العمانية وراكم مشاعر الاستياء العربية تجاه طهران.
1: وفي السياق ذاته وضمن عنوان حرب إيرانية ضد العرب، رأت صحيفة الدستور الأردنية أن اتفاقات التهدئة الهشة بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من الجهة الأخرى تمخضت عن تحييد إيران لإسرائيل وعدم التعرض لها، بينما تعتدي يوميا على كل السيادات في عدة دول عربية من بينها الأردن، فيما باتت إسرائيل بمنأى عن الضرب والتهديد والوعيد.
0: نعم، واعتبرت الصحيفة أن توجيه القذائف الإيرانية لأي مكان من الأردن أو أي من الدول العربية الشقيقة هو اعتداء مهما كانت الذرائع، وإيران تفعلها كل يوم رغم حرص كل الدول العربية على عدم الانجرار والتورط في هذه الحرب الإسرائيلية.
1: وختمت صحيفة الدستور الأردنية مقالها بالقول: يبدو أن إيران تصر على تحييد عدوها الفعلي الذي قام بتأجيج هذه الحرب وغيرها، وتكرر اعتداءاتها على الدول العربية، وهذا بحد ذاته يعد سببا كافيا وتحديا يتزايد إلحاحا على الدول العربية أن تدافع عن نفسها.
0: وهنا لا يوجد وزن أو أي اعتبار لما ستقوله أو تفعله إيران، فهذه المفاوضات بالسلاح الحي بينها وبين أمريكا وإسرائيل ما زال العرب هم من يدفعون ثمنها، وأوطانهم ومقدراتهم هي التي تتعرض للاعتداء والخسائر، بينما ينشغل نتنياهو بمتابعة المونديال.
1: ننتقل إلى الانتخابات الإسرائيلية وعلاقتها بالشأن اللبناني، وهنا توقف موقع أساس ميديا الإخباري عند هذا الملف وقال: لم يعد أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سوى أسابيع قليلة قبل توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، وفيما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع موقعه الانتخابي، يعود الملف اللبناني ليحل في صدارة الحسابات الأمنية والسياسية في تل أبيب باعتباره الجبهة الوحيدة التي ما تزال مفتوحة والقادرة بالنسبة إلى نتنياهو على إنتاج إنجاز انتخابي أو التحول إلى عبء قد يطيح بمستقبله السياسي.
0: نعم، فالقيادة الإسرائيلية تنظر إلى لبنان وفقا للموقع باعتباره الملف الأمني غير المكتمل، فمنذ اندلاع المواجهة مع الحزب في خريف عام 2023 لم تكتمل عودة عشرات آلاف المستوطنين إلى شمال إسرائيل، ولا تزال البلديات الشمالية وجمعيات السكان تضغط على الحكومة مطالبة بضمانات تحول دون تكرار ما عاشته المنطقة خلال العامين الماضيين.
1: صحيح، فالخيارات المطروحة أمام نتنياهو بحسب الموقع لم تعد كثيرة، فهو يحتاج قبل الدخول في الاستحقاق الانتخابي إلى صورة نصر واضحة يستطيع تقديمها للرأي العام الإسرائيلي، وهنا يتمثل السيناريو الأول في التوصل إلى ترتيبات أمنية نهائية مع لبنان تضمن انسحاب الحزب من الحدود ونزع سلاحه بالكامل وبسط سلطة الجيش اللبناني بإشراف ورقابة دوليين على كامل الأراضي اللبنانية، بما يمنح سكان الشمال قناعة بأن الحرب انتهت فعلا وأن إسرائيل استعادت قوة الردع.
0: أما السيناريو الثاني وهو الأكثر خطورة، فيقوم وفقا للموقع على الذهاب إلى جولة عسكرية جديدة تكون أشد عنفاً وأكثر تدميراً من كل ما سبق، بهدف فرض واقع ميداني جديد إذا تعذر تحقيقه عبر التفاوض.
1: وخلص موقع أساس ميديا في ختام مقاله إلى القول بأن الأسابيع المقبلة قد تضع الأمور أمام لحظة مفصلية، إما تسوية تتيح لكل طرف إعلان إنجاز سياسي يحفظ ماء الوجه، وإما حرب جديدة قد تكون الأعنف في تاريخ المواجهة اللبنانية الإسرائيلية مدفوعة باعتبارات أمنية واستراتيجية وانتخابية إسرائيلية، وهي غالبا ما تكون الأكثر خطورة والأقل قابلية للضبط.
0: نبقى في سياق الانتخابات الإسرائيلية فتحت عنوان

0: نتنياهو يتخذ منعطفا حادا نحو اليمين قبيل الانتخابات البرلمانية. توقفت صحيفة ليزيكو الفرنسية عند الخطوة التي اتخذها الكنيسة الإسرائيلي عبر إقراره قانون حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في 27 من أكتوبر القادم.
1: أجل، وفي إطار الرد على هذه الخطوة سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقول الصحيفة، إلى تمرير سلسلة قوانين مثيرة للجدل قبل انتهاء الدورة البرلمانية بهدف تعزيز تماسك ائتلافه اليميني والحفاظ على بقائه في السلطة، رغم أن استطلاعات الرأي قد أشارت إلى احتمال خسارته أمام المعارضة.
0: صحيح، ولفتت الصحيفة إلى أن إبراز القوانين التي مررها نتنياهو تشريع يمنح امتيازات تنظيمية ومالية لقنوات إعلامية مؤيدة للحكومة، إضافة إلى قانون يمنع اعتقال الشبان الحريديين بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، وهو ما أثار انتقادات حادة من رئيس الأركان الذي حذر من نقص كبير في عدد الجنود. كما خصصت الحكومة الإسرائيلية مئات ملايين الدولارات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية عبر تمويل بناء مستوطنات جديدة وشق طرق تخدمها.
1: وأنهت صحيفة ليزيكو الفرنسية مقالها بالإشارة إلى أنه ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن هذه الخطوات تعزز مشروعها السياسي، بينما ترى منظمات إسرائيلية معارضة أنها تقوض فرص قيام دولة فلسطينية وتفرض وقائع جديدة يصعب على أي حكومة مستقبلية التراجع عنها.
0: إلى هنا متابعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم على الخير يوم غد الثلاثاء في حلقة جديدة. تحية وإلى اللقاء. بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: هيام طعمة.
0: التقديم
1: بوثين العلي
0: وورد إسماعيل.
1: وفي الإخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تجارب مذهلة، الإعداد سمر حسن، التقديم علاء فوزي. تجارب مذهلة، الإخراج أمير دياب. شركة نوكيا. في 12 من مايو عام 1865، وفي بلدة تامبيري الفنلندية الصغيرة على ضفاف شلالات نهر تاميركوسكي، وضع مهندس التعدين فريدريك إيدستام حجر الأساس لأول مصنع له لمعالجة لب الورق. لم يكن يعلم أنه يزرع بذرة ستنمو لتصبح واحدة من أعظم شركات التكنولوجيا في التاريخ، من مصنع ورق متواضع إلى عملاق اتصالات، ومن هواتف محمولة لا تنسى إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. هذه هي رحلة نوكيا، قصة الموت والبعث وإعادة الاختراع المستمرة.

البطاطية وإطارات السيارات والكابلات وحتى الورق. بحلول عام 1967 اندمجت نوكيا مع شركات المطاط والكابلات الفنلندية لتشكيل شركة نوكيا كوربوريشن الحديثة. كانت الشركة في ذلك الوقت ثالث أكبر مصنع للتلفزيون في أوروبا. قصة تحول مذهلة بدأت بمنتجات بسيطة وانتهت إلى قيادة سوق الهواتف المحمولة عالمياً. في عام 1982 صنعت نوكيا أول هاتف سيارة يعمل على شبكة الجيل الأول. كان يزن أكثر من 10 كيلوغرامات، لا يمكن حمله، بل كان يركب في السيارة. لكن 5 سنوات فقط كانت كافية لتحويل هذا الثقل إلى جهاز محمول باليد. في عام 1987 قدمت نوكيا هاتف مبيرا سيتيمان، أول هاتف محمول يدوي حقيقي. كان وزنه 800 جرام وسعره أنذاك 24,000 مارك فنلندي، ما يعادل نحو 3,400 جنيه استرليني. كان جهازا ثقيلا ومكلفا، لكنه كان بداية عصر جديّ.

لكن النقلة النوعية الحقيقية جاءت في عام 1992 عندما اتخذت نوكيا قراراً جريئاً بيع جميع أقسامها غير المخصصة للهواتف المحمولة والتركيز الكامل على الاتصالات. في نفس العام أطلقت أول هاتف جي اس ام رقمي محمول باليد وهو نوكيا 1011. كان هذا الهاتف هو الأول من نوعه في العالم ومهد الطريق لهيمنة نوكيا على السوق. وبحلول عام 1998 كانت نوكيا قد أصبحت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهواتف المحمولة متقدمة على جميع منافسيها.

ثم جاءت لحظة الأيقونة، تم إطلاق نوكيا 3210 الذي أصبح واحداً من أكثر الهواتف شهرة في التاريخ بعد بيع أكثر من 160 مليون جهاز حول العالم. كانت هواتف نوكيا في كل يد وفي كل جيب وفي كل حقيبة، وبحلول عام 2009 كانت نغمة نوكيا الشهيرة تعرض حوالي 1.8 مليار مرة يومياً في جميع أنحاء العالم، ما يعادل 20,000 مرة كل ثانية. كانت هذه النغمة التي لم تتجاوز بضع نوتات موسيقية رمزاً عالمياً يعرفه الجميع.

نوكيا كانت في قمة مجدها وقد صنعت أساطير بأبعادها. في عام 2007 حدث ما لم يكن في الحسبان، أطلقت شركة أبل أول هاتف آيفون، وبدأ صعود هواتف أندرويد الأرخص ثمناً. فجأة أصبحت هواتف نوكيا التي كانت رمزاً للقوة والمتانة تبدو قديمة وعفى عليها الزمن. كانت نوكيا في ذروة قوتها، لكنها فشلت في قراءة المستقبل. انهارت مبيعاتها وبدأت رحلة تراجعها الطويلة في سوق المستهلكين. في عام 2011 دخلت نوكيا في شراكة مع مايكروسوفت لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن الجهد لم ينجح. وفي عام 2013 باعت نوكيا أعمال الأجهزة والخدمات أي الهواتف المحمولة إلى مايكروسوفت مقابل 7 مليارات و200 مليون دولار. كانت نهاية عصر ونهاية حلم الهيمنة على هواتف العالم. لكن هذه

النهاية كانت مجرد بداية أخرى. في عام 2016 استحوذت نوكيا على شركة أليكاتيل لوسنت، مما عزز مكانتها كشركة عالمية في قطاع الأعمال بين الشركات. وشمل الاستحواذ مختبرات بيل لابز الأسطورية التي كانت مهداً لبعض أعظم الاختراعات في التاريخ. بدأت نوكيا في إعادة اختراع نفسها، هذه المرة ليست كمصنع هواتف بل كشركة بنية تحتية للشبكات والتكنولوجيا المتقدمة. في عام 2025 اتخذت نوكيا خطوة أخرى جريئة، استحوذت على شركة إنفينيرا لتعزيز قدراتها في مجال ربط مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي. وفي نفس العام أعلنت شركة إنفيديا عن خطط لاستثمار مليار دولار في نوكيا، ودخلت الشركتان في شراكة استراتيجية لدمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات. كان هذا إعلاناً واضحاً، نوكيا عادت ولكن في ثوب جديد. في يونيو من عام 2026 أعلنت نوكيا عن شراكة مع إنفيديا لتطوير منصة AI RAN للجيل السادس للشبكات المحمولة المستقبلية، تتضمن دمج معالجات إنفيديا للذكاء الاصطناعي في معدات الجيل الخامس من نوكيا. وفي الربع الأول من نفس العام حقق قطاع الذكاء الاصطناعي والسحابة في نوكيا نمواً بنسبة 49%، ليصبح محرك النمو الأساسي للشركة. اليوم تمتلك نوكيا أكثر من 20,000 عائلة براءات اختراع، واستثمرت أكثر من 129 مليار يورو في البحث والتطوير على مدى العقدين الماضيين. من مصنع ورق على ضفاف نهر في فنلندا إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل السادس، كانت رحلة نوكيا واحدة من أعظم قصص التحول في تاريخ الأعمال. إنها قصة عن القدرة على الموت ثم البعث من جديد، وعن الجرأة على التخلي عن ماض لبناء المستقبل، وعن الإصرار على الاستمرار في التغيير والابتكار حتى عندما يبدو الجميع قد كتبوا نهايتك. نوكيا لم تمت، نوكيا فقط تعيد اختراع نفسها. تجارب مذهلة، وتحية من سمر حسن، علاء فوزي، وأمير دياب.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه

ما المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. حين يفكر شخصان بالتعارف بقصد الارتباط، غالبا ما يتجهان بتفكيرهما إلى الأشياء المشتركة بينهما ونقاط التلاقي والتشابه. وهذا أمر ليس خطأ بالعموم، لكنه في بعض تفاصيله يحمل جزءا من الخطأ الذي لا يلاحظ إلا حين يعيش هذان الاثنان تحت سقف واحد وتسير بينهما الحياة اليومية بكل ما فيها. هل يجب أن تبحث عن شخص يشبهك؟ وإن كان ذلك صائباً في بعض الأمور، فأين مكامن الخطأ فيه؟ ما الذي يجب أن يشبهني الآخر فيه؟ أو لا بأس إن كنا متشابهين فيه؟ وما الأمور التي يفضل ألا يتشابه فيها شخصان متزوجان؟ أن نشترك في الميول والذوق والنشاطات وأن تكون لنا الاهتمامات ذاتها أو المتقاربة، فهذا أمر جيد. لكن أن يحب أحدنا ما يحب الآخر في كل شيء، فهذا ليس جيداً. الصواب أن نختلف في الطبيعة وفي بعض ما نحب حتى لا تكون الحياة مملة وروتينية، وكأنك أعدت تكرار نفسك في صورة شخص آخر، وليكون هناك أشياء جديدة ومختلفة يضيفها هذا الآخر لحياتك. على الإنسان أن يبحث دائماً عمن يكمله لا عمن يشبهه. الفكرة الأفضل أيها الأحبة أن يكمل أحدنا الآخر ليكون لهذا الارتباط معنى ولون وطعم مختلف، ولتتوازن الحياة مع صفات شخصية مختلفة، وبالتالي مع سلوك مختلف من كل طرف. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصة

منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. جسور الخير، جسور الخير.

الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج جسور الخير. جسور الخير الحاضرة في المجتمع السوري بفرقها بأدواتها ومعداتها وخدماتها أيضا وبرامجها المختلفة تسعى لأن تكون الممر الذي ينقل الفرح، الخير، الشفاء، المساندة والمساعدة. حقيقة كلها عناوين تنضوي تحتها فرق خيرية جندت نفسها لمساعدة السوريين الذين عانوا ما عانوه من حقبة نظام فاسد أجهز على كل شيء وترك وراءه كل شيء يحتاج لكل شيء من مقومات الحياة الطبيعية.

جسر الخير اليوم حضر بمعداته الإنسانية والخيرية وخدماته الطبية. نعلم الواقع الطبي اليوم في سوريا وما يحتاجه والواقع الذي وصل إليه حقيقة هذا القطاع الطبي الذي يحتاج إلى المعدات، المستلزمات، أيضا المشافي التي تحتاج للتأهيل. فكانت هذه الفرق التطوعية وهذا الجسر الخيري الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم حاضرا في سوريا لربما يعني ترميم ما يستطيع، تقديم علاج، مساعدة، مساندة، الوقوف على حالات طبية متعددة في المجتمع السوري. إذن تعددت الأسباب لمد هذا الجسر الخيري الطبي بامتياز، لكن الهدف واحد وهو الشفاء. فكانت شفاء واحد، شفاء اثنان، شفاء ثلاثة، واليوم شفاء أربعة. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. حملة شفاء أربعة أكبر مبادرة طبية تطوعية دولية في سوريا، ينظمها فريق شفاء الطبي بالتعاون مع منظمة ميدي جلوبال بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. طبعا للحديث أكثر، الهدف العام من شفاء أربعة، ما الجديد عن شفاء واحد واثنين وثلاثة، أيضا إحصائيات ربما وضعت لي

0: وصول إلى عدد من العمليات الجراحية وكلها مجانية طبعاً مستمعينا الكرام، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية، التخصصات، أيضاً المشافي التي تنفذ فيها الحملة. الأجوبة كلها ستكون مع ضيفنا مشكوراً الذي يتواجد معي داخل الاستوديو، دكتور بلال الأشقر الحموي، المدير الإداري لفريق شفاء الطبي. أهلاً ومرحباً بكم في استوديوهات إذاعة دمشق خاصة وفي سوريا عموماً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً لك أنس مجد، وأهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. إذن جسر خيري، العنوان العريض والصريح والواضح هو طبي كجسر خيري، امتد من ألمانيا وربما من بعض الدول إلى سوريا لتقديم خدمات طبية مختلفة. نبدأ بالحديث عن حملة شفاء أربعة دكتور بلال، ولما منقول شفاء أربعة يعني كان في شفاء واحد واثنان وثلاثة. إذن كبداية ومدخل لحديثنا مع حضرتك بالحديث عن هذه الحملة، لو نبدأ بالحديث عن شفاء عموما وبعدها ننتقل للحديث عن شفاء أربعة خصوصا.
1: نعم، يعطيك العافية. هلأ فريق شفاء الطبي هو فريق تأسس بعد التحرير مباشرة حقيقة بمبادرة من بعض الأطباء السوريين في ألمانيا. هذا الفريق وقت بلش يعني زاد العدد تبع الأطباء وقرروا يعملوا مبادرة لخدمة البلد بعد التحرير مباشرة، لأنه نعرف لحنا أنه النظام البائد دمر مثل ما بيقولوا البنية التحتية الطبية في البلد. فأول هدف كان أو أول نتاج من فريق شفاء الطبي كان حقيقة حملة شفاء واحد. حملة شفاء واحد كانت يعني تمويلة كاملا تقريبا من الأطباء، بعض الجمعيات ساهمت فيها هنا في سوريا. استطاعت حملة شفاء واحد الدخول إلى البلد بعد التحرير، إجراء العديد من العمليات، كان شارك فيها حوالي 110 أطباء. وكانت الفكرة حقيقة قررنا بفريق شفاء الطبي مؤسسة هي الفكرة، واستمرينا حقيقة بعد هيك بمؤسسة الفريق. ضم الفريق عدد كبير من التخصصات، تمتاز ألمانيا بالتخصصات الجراحية.
0: صحيح.
1: وهي يعني في حاجة في سوريا على هذه التخصصات بشكل كبير، يعني أكثر من التخصصات الداخلية تقريبا. لذلك صقلنا هي الفكرة، استمرنا فيها في حملة شفاء 2، وأجرينا أيضا حملة شفاء 3. استطاعت هي 3 حملات تقريبا تقديم 2000 عمل جراحي في سوريا و 15,000 معاينة في معظم المحافظات السورية. يعني عملت شفاء 1 و 2 و 3 في المنطقة الشرقية في سوريا، في الساحل السوري، في عملت أيضا في درعا، عملت أيضا في حمص، في حماة، في دمشق، في ريف دمشق. وبعد هيك نضجت الفكرة أكثر يعني، واستمرنا بعملية المؤسسة أكثر، واشتغلنا للتحضير قبل 3 شهور على حملة شفاء أربعة.
0: نعم، شفاء أربعة اليوم إذا ما نحكي عن هيدي الحملة كبطاقة تعريفية عموما، إمتى بتبلش، كم ستستمر، ما الجديد عن شفاء واحد واثنان وثلاثة في شفاء أربعة؟
1: نعم، حملة شفاء أربعة بلش التحضير إلى من حوالي 3 شهور تقريبا، بالتواصل مع مديرية إدارة الحملات في وزارة الصحة. تم التنسيق مع هذه المديرية من أجل إجراء هذه الحملة، والتخصصات أيضا بدأنا فتحنا باب التسجيل على التخصصات لدى الأطباء الموجودين عندنا. سجل حقيقة حوالي 140 طبيب، لذلك تعتبر هذه أكبر حملة جراحية منذ التحرير. هدول 140 طبيب قادمين من مختلف الأماكن، معظمهم من ألمانيا، سوريا من ألمانيا، في عنا أيضا من بريطانيا مثلا، في أيضا أطباء من فرنسا، في مثلا أطباء يعني هذا العام شهدت حملة شفاء أيضا أطباء قادمين من الخليج، من الإمارات. جميل. ومن السعودية أيضا، لأنه بعض الأطباء بيتخصصوا أحيانا بألمانيا وبيسافروا على دول الخليج يشتغلوا، فهدول الأطباء أيضا حبوا يسجلوا، وحقيقة كان لهم دور. حاليا الحملة بلشت بـ5 تموز ولح تستمر لمدة 8 أسابيع إلى 28 آب تقريبا. خلال هذه الفترة 8 أسابيع حتم الحملة عم تقدم الخدمات الطبية.
0: طيب، سنأتي على موضوع آلية التنفيذ، لكن تحدثت أنه 140 طبيب سيكونوا حاضرين في هذه الحملة. دعنا نفرد قليلا من الوقت لموضوع التخصصات لهؤلاء الأطباء. ما هي أهم التخصصات التي جاءت وحضرت في هذا أو في هذه الحملة؟
1: تمام، هلأ في هاي الحملة تقريبا لدينا 14 تخصص موجود ضمن هذه الحملة.
0: نعم.
1: بدءا من أهم التخصصات.

0: الجراحات اللي هي على سبيل المثال الجراحة العصبية، الجراحة العامة وجراحة الأورام، الجراحة العينية والشبكية أيضا وزرع القرنية، يوجد أيضا جراحة الأطفال، التداخلية القلبية عند الأطفال على سبيل المثال، التداخلية القلبية عند الكبار، جراحة القلب أيضا موجودة، الجراحة العظمية وتبديل المفاصل، يعني 14 جراحة. الجراحة النسائية أيضا موجودة هذا العام، جراحة ترميمية، بعض الناس اللي فقدت على سبيل المثال أعضاء مثلا اليد الرجل تحتاج أيضا، هؤلاء الناس يحتاجون إلى ترميم لهذه الأعضاء على سبيل المثال، فلذلك موجود عنا أيضا الجراحة الترميمية موجودة، جراحة اليد أيضا موجودة في هذه الحملة لأول مرة أو لثاني مرة. فتخصصات جراحية متعددة شملت حوالي 14 تخصص جراحي. جميل.
1: كلها هذه الخدمات مجانية، عندما نقول تبديل مفصل تتكفل هذه الحملة بمبلغ للمفصل والإجراء العملية وكل ما يعني يحتاج هذا المريض من علاج، هو تحت بند مجانا ما هيك؟
0: نعم، الحملة مدعومة مثل ما بتعرفي من تنسيقها من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.
1: نعم.
0: فلحنا بنستهدف هدول المشافي الموجودة ومنجيب معنا كل الاحتياجات اللازمة، بالتالي المريض ما بيدفع إن شاء الله ولا ليرة. جميع المستهلكات تحضر من قبل الحملة وتجرى الحملة في مشافي وزارة الصحة ومشافي وزارة التعليم العالي التي هي بالأصل مجانية أيضا.
1: نعم.
0: المفاصل مثلا تحدثتي عليها، هل احنا بنشتري مثلا هدول المفاصل يعني آلية تطبيقها من بعض الشركات هون او احيانا من خارج البلد يعني من المانيا، وبنجي يعني ومن نبادر هاي الحملة مباشرة مع تأمين هاي المستهلكات، بالتالي المريض ما بيدفع ولا ليرة. حتى الاطباء بيدفعوا من نفسهم هنن أجار مثلا أو تيكت الطيارة تبعهم، تنقلاتهم ضمن البلد، إقامتهم ضمن البلد، هذه كلها هاي تطوعية على حسابهم.
1: ما شاء الله، فعلا مشكورين على هذه الحملة، وكم سوريا وأهل سوريا الذين عانوا ما عانوا فعلا بحاجة لهذه الخدمات المجانية، دعني أقول لأنك تعلم يعني الظروف الاقتصادية اليوم في البلد والعمليات الجراحية المكلفة، فشكرا عن جد لهذه الجهود التي وهذه يعني الحملة المباركة إن شاء الله. طيب دكتور بلال تحدث عن التخصصات، لما منقول نحن صرنا 3 شهور عم نحضر لحملة شفاء 4، اليوم من هم المستفيدون؟ هل هو بشكل عام أم هناك أجندة معينة تم تسجيل أسماء فيها، واليوم هذه الأطباء التي قدمت هؤلاء الأطباء الذين جاءوا لتنفيذ هذه الحملة في المشافي السورية جاءوا لتنفيذ هذه يعني لخدمة هؤلاء تلك الأسماء التي وضعت في تلك الأجندة، أم أنها عامة واليوم من يستمع إلينا يستطيع أن يذهب إلى المشفى ويتلقى هذه الخدمة مجانا؟
0: لا حقيقة هي شوي منظمة بشكل أفضل.
1: كيف؟
0: فوزارة الصحة تطلق رابط يسجل عليه المرضى، هذا الرابط بيتم تحديثه ويتم إرسال قائمة المرضى إلى المجلس الاستشاري الموجود ضمن فريق شفاء الطبي.
1: جميل.
0: هذا المجلس يضم حقيقة مجموعة من أمهر الأطباء ضمن كل اختصاص.
1: نعم.
0: وهذا المجلس يقوم بفرز المرضى حسب الحاجة الأفضل أو الحاجة الأكثر احتياجا، يعني مثل مثلا على سبيل المثال مرضى الدسامات في جراحة القلب يجب إجراء زراعة الدسام إليهم قبل أن يحصل لديهم على سبيل المثال قصور في القلب، فلذلك نحن نختار هؤلاء المرضى حسب الحاجة الملحة لديهم ويتم فرزهم بغض النظر عن أسماءهم أو عناوينهم، لكن ننظر مثلا من أي محافظة قادمين من أجل توجيه هؤلاء المرضى إلى المحافظة أو إلى المشفى الموجود من هذه المحافظة، ويأتي فريق شفاء الطبي ويجري العمليات الجراحية اللازمة. لدى منظمة ميدي جلوبال أيضا، هذه منظمة لها أكثر من يعني 10 سنوات في المجال الطبي، أيضا تساعدنا، لديها شروط معينة للمرضى، المريض يعطى كود خاص في كل مريض، نسجل نتابع هذا المريض بعد إجراء العمل الجراحي من أجل ضمان أن يكون تحصل على أفضل خدمة طبية.
1: جميل، إذن منظمة ميدي جلوبال تقدم الدعم اللوجستي والإداري والتنظيمي الأكبر لهذه الحملة.
0: نعم تمام.
1: طيب اسمح لنا بهذا.

0: عودة من جديد بصحبتكم مستمعينا الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج جسور الخير، والحديث فيها عن جسر خيري امتد من ألمانيا وعدد من الدول إلى سوريا، جاء بخدماته ومعداته الطبية ليقدم المساعدات والعلاجات الطبية ضمن حملة شفاء 4. ضيفنا للحديث دكتور بلال الأشقر الحموي، المدير الإداري لفريق شفاء الطبي. مرحبا بكم من جديد دكتور بلال. بعد ما فصلنا قليلا بما يخص موضوع حملة شفاء 4، والحديث يطول حقيقة بما تتضمنه من خدمات وأيضا تخصصات مهمة، لكن نتحدث أيضا عن موضوع التوزيع، وذكر أن هذه الحملة هي الأكبر من حيث التوزع الجغرافي.
1: نعم.
0: التوزع الجغرافي ما الذي نعنيه هنا، وأيضا أهم المشافي التي سيتم فيها تقديم الخدمات من قبل شفاء 4؟
1: نعم، مثل ما ذكرت لك الحملة فيها 14 تخصص. حرصنا أن يكون أقل شيء كل تخصص موجود في أقل شيء محافظتين سوريتين. بالتالي نحن نحاول أن نغطي تقريبا كل الجغرافيا السورية. يعني حملة شفاء على سبيل المثال، حملة جراحة الأطفال موجودة في حلب، في اللاذقية وفي دمشق. حملة جراحة القلب موجودة في دمشق، موجودة أيضا في ستكون موجودة في إدلب على سبيل المثال، مشفى إدلب الجامعي. حملة الجراحة العظمية موجودة في حماة، موجودة في ستكون موجودة في حمص، ستكون موجودة في دمشق، ولأول مرة ستكون موجودة في القنيطرة. الرقة أيضا هنالك حملة جراحة الأوعية، أيضا ستكون موجودة هناك عيادة لجراحة الوعائية ستكون موجودة في الرقة. في دير الزور أيضا نحن نستهدف هذه المناطق، أيضا سيكون هنالك على سبيل المثال جراحة عامة، سيكون هناك جراحة أورام في مدينة الرق، في مدينة دير الزور. حتى المرضى اللي لم نستطيع أن نخدمهم على سبيل المثال في هذه المناطق نقوم بنقلهم إلى أقرب محافظة من أجل تأمين الإجراء الطبي.
0: جميل جدا، ولكن كما ذكرنا المريض يعرف أنه لديه موعد هنا لإجراء العملية أو للوقوف على حالته. طيب لا تستقبلون حالات جديدة ربما خلال فترة تواجدكم على الأرض السورية أو بالمشافي؟ ضمن هذه الأجندة نعمل.
1: إلى الآن لدينا حوالي 15,000 مريض مسجل حقيقة. إحنا القدرة اللي تبعنا مثل ما ذكرت لك 1000 طيب. عمل جراحي، فذلك نختار المرضى اللي هم يعني بحاجة أكثر إلى إجراء العمل الجراحي المنقذ للحياة طبعا.
0: جميل، تحدثنا عن العمليات الجراحية والتخصصات. اليوم كما يعني قرأت أنا هناك استشارات طبية أيضا، كيف تتم هذه الاستشارات؟ وأيضا ضمن هذه العملية المنظمة للمرضى المسجلين، أم ربما شخص يحتاج لاستشارة طبية عامة ممكن أنه يتواصل مع فريقكم وتقدمون له هذه الاستشارة؟
1: هلا إحنا على سبيل المثال الفريق يجري يومين عيادات يأتي عليها المرضى، وبيتم حقيقة فحص هذول المرضى، وبعدين فرزهم إما أن يحتاج المريض إلى إجراء عمل جراحي أو قد لا يحتاج لإجراء عمل جراحي. فذلك نحن دائما نجري عيادات، حتى في عنا بعض الأطباء، تعرفي أنت هناك تخصصات داخلية على سبيل المثال في هذا العام لدينا القلبية عند الأطفال، فيوجد لدينا 3 أو 4 أطباء قلبية أطفال، هؤلاء يجرون عيادات في بعض المحافظات من أجل عملية مسح كما تسمى سكرينينج لبعض حالات الأطفال حديثي الولادة لمعرفة إذا لديهم كان تشوهات في القلب أو لا. نجري أيضا بعض العيادات الداخلية في هذا العام، أيضا الداخلية العصبية، الداخلية القلبية دائما لديها عيادات، أيضا كان لدينا بعض العيادات في مجال الأورام في مشفى دوما ومشفى حارستا وأيضا مشفى البيروني الجامعي. وبالتالي المعاينات يعني شيء مكمل إلى أو أساسي من أجل إجراء الجراحات.
0: طيب هل هناك أيضا نشاطات طبية بالإضافة لهذه الخدمات والعمليات الجراحية ستقومون بها أيضا؟
1: نعم، حملة شفاء معظم المسجلين عليها من الأطباء هم أطباء أكاديميون. يعني معظمهم مدرسين في الجامعات في ألمانيا أو في بريطانيا. لدينا على سبيل المثال برنامج،
0: ومعظمهم سوريون؟
1: حقيقة كلهم سوريون.
0: والله

0: يعني عن جد.
1: الله يسلمك. يعني على سبيل المثال أذكر إحنا بجراحة الكتف التنظيرية أحد البروفيسورية السوريين الموجودين في ألمانيا قدم حقيقة إلى سوريا أيضا لإجراء برنامج في جراحة الكتف التنظيرية. لدينا أيضا في كهرباء القلب أيضا بعض الأطباء قدمت أيضا للتعليم
0: تخصصات دقيقة للأمانة.
1: نعم تخصصات جدا دقيقة حقيقة، والقائمين عليها هم أساتذة الجامعات، وبالتالي عم يجوا على البلد عم يساهموا حقيقة برفع السوية التعليمية أيضا. فحملة شفاء تجري بعض الوركشوب لبعض التخصصات، تجري أيضا بعض الأيام العلمية، أجرينا العديد من الأيام العلمية في مجال القلبية التداخلية، في مجال على سبيل المثال الأورام. يعني هؤلاء الأطباء هم اسم يذكر في ألمانيا، وبالتالي وجودهم في البلد كتير مهم لتطوير
0: مضافة أيضا للأطباء طبعا الموجودين بسوريا لحتى يستفيدوا أيضا من خبرتهم.
1: الاستفادة من الخدمة الطبية تحتاج إلى التعليم الطبي جيد.
0: جميل جدا. طيب يعني بناء على ماذا يتم تحديث كل حملة برقم 1-2-3؟ ربما ملاحظاتكم مشاهداتكم من خلال تواجدكم، وبناء عليه تبنون في شفاء حملة شفاء قادمة، ربما يعني يؤخذ بعين الاعتبار ما تلاحظونه أو شاهدتموه.
1: نحن يعني نأخذ بعين الاعتبار التقرير النهائي للحملة، وبنفس الوقت يوجد مناقشة دائمة بيننا وبين إدارة الحملات في وزارة الصحة. وزارة الصحة
0: ليس على مستوى الحالات وإنما المستشفيات المعدات
1: طبعًا
0: ربما
1: طبعًا. نعم على مستوى المعدات. على سبيل المثال إذا اعتزنا جهاز، إذا أردنا إجراء عملية أو حملة تنظير ركبة في سبيل المثال، نحن نحتاج إلى جهاز تنظير ركبة، وبالتالي ننظر نراسل بعض رؤساء المشافي لمعرفة وين موجود هذا الجهاز حتى نجري نشوف كما يقال قابلية إجراء هذه الحملة أو لا. بالتالي الحملة تحتاج إلى تخطيط مسبق. هذا التخطيط عم يكون دائما بالتعاون مع إدارة الحملات الموجودة بوزارة الصحة، وهي مؤسسة يعني جيدة وتعمل بشكل جيد، وكما يقال efficient، يعني عم يشتغلوا الشباب يعني 24 ساعة بالنهار. يعني تمام نرسل لهم على الواتس أب بيجاوبوا
0: حاضرين.
1: نعم
0: ما شاء الله. طيب خططكم المستقبلية أيضا نتحدث عنها، هل من مشاريع برامج جديدة دعني أقول تهدف أيضا للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التعليم الطبي أيضا في سوريا؟
1: نعم شفاء مثل ما حكيت لك تهتم فقط بالواقع الطبي في سوريا، وبالتالي هي حاليا عم تفكر أيضا بإنشاء بعض أو المشاركة ببعض المؤسسات الصحية مثلا الموجودة في سوريا
0: من خلال تشبيك مع وزارة الصحة
1: تعليميا وخدميا وطبيا أيضا. المساهمة ببعض مشاريع وزارة الصحة على سبيل المثال، ندعم وزارة الصحة على سبيل المثال في بعض الأطباء، ممكن بعض التجهيزات، ممكن رفع سوية التعليم في بعض المناطق البعيدة.
0: جميل جدا. يعني ما أجملها تلك الأيادي السورية الطبية التي حضرت لمعالجة السوريين أخوتهم السوريين الذين عانوا ما عانوا صراحة، والتطوير بقطاعهم الطبي ضمن البلد سوريا الذي يحتاج الكثير حقيقة من مستلزمات ومعدات وتأهيل مشافي. ربما إن شاء الله القادم من الأيام يكون أفضل. لا أدري إن كنت تريد أن تختم بكلمة، وقتنا شرف على النهاية دكتور بلال.
1: نعم شكرا لك. أنا أريد أن أختم بكلمة حقيقة، تضافر عمل السوريين في الخارج كتير مهم حقيقة لتقديم شيء للبلد، وبالتالي نحن يعني في هذا العام بالذات وفي هذه الحملة بالذات تضافرت جهود منظمة فريق شفاء الطبي مع جهود فريق ميد جلوبال. يعني فريق ميد جلوبال هو سوريين أمريكيين وفريق شفاء هو سوريين ألمان وأيضا أوروبيين، تضافرنا حقيقة سوية من أجل من أجل أنه نعمل حقيقة يعني مثل ما بيقولوا خليط ممتاز لدعم القطاع الصحي في سوريا. هذا شيء كتير متطلب، وأنا بنادي فيه جميع المنظمات الموجودة في الخارج للوقوف على ما يقال ما تحتاجه البلد.
0: جميل جدا. مشهد جميل يعني صدرته لنا من خلال، ونفخر بأبناء بلدي سوريا الأطباء الذين يعني يجوبون العالم بخبراتهم وبتوقيع سوري إن شاء الله. يعني 8 أسابيع جئتم لمداوات جراح وتقديم علاج وخدمات طبية حقيقة، شفاء التي تسير دعني أقول جنبا إلى جنب مع الفرق والجهات الخيرية الأخرى، علنا جميعا بهذا التكاتف أن نصل إلى شفاء سوريا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا دكتور بلال الأشقر الحموي، وحضرتك المدير الإداري لفريق

0: شفاء الطبي، شكرا لحضورك، شكرا لما جئتم به إلى هذا الوطن الحبيب سوريا. جهودكم مباركة إن شاء الله، وسنتابع أيضا من خلال يعني هذه الحملة، من خلال صفحتكم أيضا على الفيسبوك، ربما سنتابع هذه الأعمال المباركة بإذن الله. شكرا.
1: شكرا, شكرا لك أنس مجد لأعطانا هذه الفرصة بتقديم هذه الحملة حقيقة ضمن إذاعة دمشق المتميزة.
0: شكرا جزيلا، الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلول اليوم 33 لتوقيع مذكرة التفاهم المتعثرة بين واشنطن وطهران، تشهد المنطقة منعطفا بالغ الخطورة في المشهد الإقليمي بعد مرور 130 يوما من اندلاع نار الحرب التي باتت تهدد استقرار الإقليم بأكمله. شهد يوم أمس تصعيدا غير مسبوق تمثل في أعنف هجوم استهدف العمق الإيراني وسط مواصلة القوات الأمريكية لغاراتها المكثفة ودون توقف، ردا على الهجمات المتتالية التي طالت مصالحها في بعض الدول العربية. بدورها ردت طهران بقصف صاروخي مكثف استهدف قواعد عسكرية أمريكية رئيسية في كل من البحرين والكويت، مما وسع رقعة المواجهة المباشرة ورفع حدة التوتر العسكري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ بداية الأزمة. هذا التصعيد دفع الوسطاء الدوليين والإقليميين إلى التحرك بشكل عاجل ومكثف لتقديم مقترح هدنة إنسانية وعسكرية مؤقتة لمدة 10 أيام، علها تتيح فرصة في هذه الأزمة المسدودة وتنقذ ما يمكن إنقاذه قبل انزلاق الأوضاع نحو حرب إقليمية شاملة. أهلا بكم متابعينا في حصادنا الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم أنا مؤيد زريق وفي الإشراف العام محمد الصيف. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بكم من جديد. إذن تصاعدت حدة الحرب الإقليمية المستمرة منذ 130 يوماً إثر ضربات غير مسبوقة طالت العمق الإيراني، ورد طهران بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت وسط مساع دولية وإقليمية عاجلة لإقرار هدنة مؤقتة تمنع تحول المواجهة إلى حرب شاملة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا كل من الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. مساء الخير أستاذ مصطفى النعيمي.
2: مساء النور، تحياتي لك أستاذ مؤيد والسادة المستمعين إذاعة دمشق ولضيفك الكريم.
1: والباحث بشؤون الأمنية والعسكرية الدولية الأستاذ شادي شحادة، أهلا بك.

0: الأستاذ شادي.
1: تحياتي لكم وللمستمعين وللسيد الضيف الأستاذ مصطفى نايمي.
0: حياكم الله. أبدأ معك أستاذ مصطفى. في ظل تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران طبعا لليوم 33، كيف تقرأ تداعيات هذا الفشل الدبلوماسي على بنية النظام الإيراني؟ وهل تحولت المذكرة إلى أداة تصعيد عكسي بدلا من أن تكون صمام أمان؟
2: نعم. بداية هذه الورقة التي تم الاتفاق عليها والتفسيرات المختلفة والإغراق التفاصيل الإيرانية هو مسار عبثي تقوم به إيران ومنذ يعني منذ الأزل كمسار تفاوضي، تستثمر في عامل الزمن، تستثمر في عامل التفاصيل، تستثمر أيضا في عامل المناخ السياسي المحيط بها، تستثمر أيضا في المناخ الضاغط على الدول التي تقوم باستهدافها بشكل عام. لاحظنا ذلك من خلال عمليات الابتزاز المتدرج التي جرت بدءا بالملفات التفاوضية ضمن الورقة. أنا أتحدث عن الملف النووي، البرنامج التفاوضي بشقيه الفض الصوتي وكذلك الكلاسيكي، وصولا إلى المسيرات، ومن ثم نتحدث عن إضافة ملف الوكلاء. فهذه الملفات التي كان من المفترض أن يتم حلها حتى هذه اللحظة وبعد مرور يعني قرابة يعني الشهر والنصف على الهدنة، إلا أن هذه الهدنة بدت وأنها وكأنها هشت الأساس. لا توجد هناك أي أطر مشتركة أتحدث، خاصة في ظل التفسيرات واستثمار اكتشاف ورقة مضيق هرمز كأولوية بالنسبة للجانب الإيراني وابتزاز المنظومة الدولية عبر هذه الورقة. ولم تقتصر تلك الابتزاز هذا الابتزاز على ورقة مضيق هرمز، وإنما على مسألة الطاقة. نتحدث عن استهدافات التي جرت في ظل الهدنة التي أبرمت، بدءا باستهداف ناقلة الغاز القطرية التي كانت في مياه الخليج العربي، انتقالا منها استهداف يعني ناقلات النفط للمملكة العربية السعودية، كذلك أيضا استهداف البنية التحتية العربية. نعم. بدءا بالكويت، انتقالا منها إلى قطر، ومنها إلى الإمارات، البحرين، عمان، السعودية، واستهداف الضامنون. نتحدث عن قطر، أحد أهم الدول التي كان لها دور أيضا في التهدئة الأخيرة التي جرت، والتي حاولت من خلالها أيضا ضبط التصعيد، ولكن بكل أسف أن إيران ما زالت تنتهج يعني مبدأ التصعيد في الحصول على المكتسبات، وهذا غير مقبول دوليا.
0: لماذا إيران أستاذ مصطفى تلجأ في هذا الوقت بالذات إلى التصعيد؟ لماذا لا تقبل بالهدنة؟ لماذا تلجأ إلى التصعيد؟
2: نعم، أنا أعتقد هي تستثمر في عامل الزمن، وذلك من خلال التصعيد المتدرج وقراءة وجس نبض الأطراف الأخرى ما بعد تلك الضربات التي استهدفت الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، السعودية لغير ذلك. وبالتالي هذه الضربات كان هنالك ردا، يعني الولايات المتحدة كانت تعمل من خلال تلك الردود بشكل عام على مبدأ يعني قواعد اشتباك، بمعنى أنها تكون عمليات دفاعية في المرحلة الأولى واستهداف مصادر تلك النيران. ولكن مع تمادي إيران حتما كان هناك تداعيات وصلت إلى مستوى الضربات الاستباقية، حيث نفذت عدة ضربات استهدفت فيها منصات الإطلاق والصواريخ.
0: نعم.
2: ومن ثم نتحدث عن ضربات وقائية، حيث أجهزت الكثير من المحاولات العبثية لاستخدام أو استخراج منصات إطلاق صواريخ من تحت الركام إثر عمليات معركتي 12 يوما والأربعون يوما. ومن ثم نتحدث اليوم عن الضربات العقابية التي جرت في الآونة الأخيرة في مضي أو في محيط عفوا مياه الخليج العربي باتجاه إيران. هذه الضربات الساحقة التي استأصلت يعني الغالبية العظمى من الأسطول العسكرية وكذلك أيضا الخدمات.
0: نعم.
2: التي تقدم من خلال
0: سأعود إليك. نعم. أستاذ مصطفى بعد قليل. أذهب إلى الأستاذ شادي. تعقيبا على كلام أستاذ مصطفى النعيمي، يقول بأن إيران تذهب إلى التصعيد العسكري من منظور استراتيجي عسكري. أستاذ شادي، ما هي الأهداف الحيوية التي طالها الهجوم غير المسبوق على العمق الإيراني؟ وكيف تقيم كفاءة الدفاعات الجوية الإيرانية في امتصاص طبعا هذه الصدمة؟
1: أول شيء أستاذ العزيز بدي أشكر أستاذ مصطفى، ودائما بستفيد منه من مقابلاته ومن حديثه دائما، ولكن أضيف نقطة سريعة بس. أهداف واشنطن بانسحاب من الاتفاق النووي بإدارة ترامب الأولى كانت كما ذكر أستاذ مصطفى برنامج نووي، الصواريخ البالستية، الأدرع الأقليمية، ولكن كان في هدف مهم جدا وهو استعادة القوة الردعية وتعزيز المصداقية في المنطقة. فهي الأهداف تلعب دور كبير اليوم. هلا برجع بعودة سريعة على سؤالك، وبعدين بعرف لماذا

0: كانت هي النقطة.
1: تفضل تفضل.
0: والمصداقية مهمة. الولايات المتحدة تستهدف اليوم تفكيك منظومة العمل العسكري الإيراني، وهذا الشيء على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو مراكز القيادة والسيطرة، بحيث تضعف أو تبطئ أو تعدم انتقال الأوامر.

0: هاي الحرب كانت الطائرات المعادية لإيران عم تتجول في سماء إيران بوضعية الباتريوت، بوضعية الإيكونومي الاقتصادية، يعني حتى ما كانوا عم يشغلوا محرك النفاث، فكانت هاي الطائرات لا تخشى إصابات إيرانية. إذا وهذا بيعود لفارق تكنولوجي وفارق تقدمي بالأسلحة وفارق تطور الأسلحة بشكل كبير. إذا الدفاعات الإيرانية بالأساس الجوية الموجودة هي ضعيفة جدا مقابل السلاح الأمريكي والسلاح المتطور، هذا أولا. بالإضافة لذلك أمريكا والقيادة المركزية الأمريكية قالت معطلة 82% من أنظمة الدفاع الجوي. فاليوم أعتقد أن الاستهدافات الأمريكية هي تركز أكثر على القوة الهجومية وعلى القوة المراكز القيادة والسيطرة والاتصالات، ومثل ما قال الأستاذ مصطفى كمان يسمىها الهجومات العقابية. أنا بعتقد هي هجومات أكثر ردعية، لما تضرب السواحل فهي عم تحاول تمنع قدر الإمكان وتضعف قدر الإمكان قدرة إيران على التهديد المضيق. ولكن الولايات المتحدة يعني تدرك أنه
1: يعني أستاذ شادي، تركيز القوات العسكرية الأمريكية على أهداف ومراكز حساسة، مثل إيش المراكز الحساسة أو الأهداف الاستراتيجي؟
0: يعني شوف، أي قرار بيطلع لاستهداف شيء بدأ بتحديد الهدف، ينتقل منه إلى أخذ الأمر، ينتقل منه إلى أخذ القرار، كلها سلسلة. إذا الولايات المتحدة ضربت أي واحد منها من هالرادار، وهذا شفنا انهيار البرج الراداري اللي تم بقرية يعني بمندر عباس أو بقرب بمندر عباس، منها تحديد الهدف، منها اللي بياخذ القرار، القائد بياخذ القرار، مين القائد بياخذ القرار نقصف ولا ما نقصف هذا الهدف، أي شيء منها بيعطل. وهذا هون الأساس، القيادة والسيطرة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. القدرة الهجومية نفسها هي قدرة انطلاق القواعد، إطلاق الصواريخ البالستية أو الصواريخ قصيرة المدى اللي عم تضرب الخليج بشكل مكثف الأيام الأخيرة، أو حتى الصواريخ نفسها. يعني نحن هون كنا نتحدث عن سلسلة، في عندك الحامدة اللي بتضرب الصاروخ إن كانت ثابتة أو متحركة، في عندك الصاروخ نفسه والذخيرة نفسها بورشات الصيانة، ورشات التصنيع الموجودة داخل إيران كلياتها ورشات. فنحن الولايات المتحدة تمنع ضرب لليوم، وتمنع أيضا بقصف منصة طيران، منصة إطلاق صواريخ، ولكن لما تضرب ورشة عمل أو ورشة تصنيع أو تمنع القوات الإيرانية من استخراج ما هو مدفون تحت الأرض بالقصف الأول، فهي تمنع الضربات المستقبلية أيضا.
1: نعم، أعود إلى أستاذ مصطفى النعيمي. الرد الإيراني بقصف قواعد في البحرين والكويت أدى إلى نقل المعركة لعمق الخليج العربي، أنت تعلم هذا الكلام. كيف تقيم الأبعاد السياسية لهذا التكتيك الإيراني في الضغط على القرار الأمريكي طبعا عبر الساحة العربية؟
2: نعم، أنا أعتقد بأن طبيعة الضربات التي توجه من خلال إيران عبر منصات الإطلاق، إما مسيرات أو إما صواريخ باليستية، تأتي في هذا السياق وهذا التوقيت بالتحديد، وذلك من أجل استثمار عامل رئيسي وهو الضغط على الدول العربية، مقابل أن تضغط الدول العربية أيضا على الولايات المتحدة لشنها عن تنفيذ أي عمليات مستقبلية باتجاه العمق الإيراني. اليوم القواعد العسكرية التي سيتم استهدافها طبعا تتذرع إيران بأنها تستخدم في عمليات الطلعات الجوية التي تنفذ باتجاه الدفاعات الجوية، باتجاه المنظومات الرادارية، باتجاه أيضا الدفاعات البحرية، وباتجاه الأصول العسكرية بشكل عام، وصولا إلى البنى التحتية على مستوى الجسور وأيضا شبكات الطرق بشكل عام، إضافة إلى السكك الحديدية. فاليوم عطلت الغالبية العظمى من طرق المواصلات، فبالتالي إيران اليوم كمخزون استراتيجي للصواريخ في المنطقة المقابلة بكل من الخليج العربي وكذلك أيضا مناطق أخرى تتواجد فيها الولايات المتحدة، أصبحت هي بشكل عام لا توجد لديها خطوط إمداد باتجاهها. وبالتالي اليوم ما هي خيارات طهران ما بعد استنزافها عبر استهداف الأصول العسكرية بشكل عام؟ اليوم هنالك حالة من الوهن الكبير، بالرغم من أن يعني إيران تتذرع بأن لديها قدرات هائلة وتستطيع أيضا تنفيذ عمليات إلى غير ذلك، هي تستطيع من خلال ممارسة السياسة، وهي سياسة
1: يعني لديها القوة،
2: هي إضافة لسياسة عصابات لا تشترك هي إدارة دولة، بالتالي هي تهدد إغلاق مضيق هرمز. لكن هل تستطيع إدارة مضيق هرمز؟ هل تستطيع أيضا العمل على تسهيل المرور عبر مضيق هرمز؟ هي تحاول إنشاء هيئة ما، لكن بالنتيجة النهائية هل هذه الهيئة ستكون مرتبطة مع المنظومة الدولية أم أنها فقط أداة قرصنة وقطاع طرق يقومون بإغلاق المضيق وفتح المضيق بناء على يعني التحديات اللي في المنطقة؟
1: طيب أستاذ، طيب أستاذ مصطفى،

0: إيران هل تمتلك القوة أو لديها القوة بتدمير هذه القواعد في الخليج، القواعد الأمريكية؟
1: أنا لا أعتقد بأن لديها القدرة العسكرية الكافية من أجل تدمير تلك القواعد، ولكن وهنا أتحدث قواعد عربية مع وجود مشاريع مشتركة. لا توجد هنالك قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط عموما، هنالك قواعد عربية منها المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، وكذلك أيضا الإمارات، وصولا إلى باقي عمان كذلك الأمر، وكذلك أيضا المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى العراق. هذه القواعد العسكرية المشتركة بناء على تفاهمات جرت ما بين وزارات الدفاع وكذلك أيضا القيادة المركزية الأمريكية وصولا إلى قيادة العزم الصلب في محاربة
0: لكن تحت إدارة القوة المركزية الأمريكية. هذه القواعد تعود لها،
1: لا أعتقد بأن تحت الإدارة الأمريكية، وإنما هنالك مشاريع مشتركة سواء كانت على مستوى التدريب أو حتى على مستوى أيضا يعني الإصلاح، وهنا أتحدث عن إصلاح الطائرات إلى غير ذلك، كعتاد عسكري مستخدم في التدريبات المشتركة يتم العمل عليه من خلال تلك القواعد العسكرية، ولكن تنتهي تلك المهمات داخل تلك القواعد بعد انتهاء البرنامج المشترك. ومنها على سبيل المثال للحصر عملية الأسد المتأهدة التي ترجع في المملكة الأردنية الهاشمية، تشارك فيها العديد من الدول، وهذه الدول عندما تقوم يعني بالمغادرة مشروعها يتم سحب سلاحها بشكل متدرج ومن ثم تعود إلى أماكنها.
0: نعم.
1: هذه القواعد بالأصل هي أراضي أردنية تديرها وزارة الدفاع الأردنية وهيئة الأركان المشتركة، وتقوم بالإشراف المباشر على البرامج المشتركة. لا توجد هناك قواعد بما يسمى طبعا وفق الرؤية الإيرانية بأنها قواعد أمريكية تستخدم في منصات يعني لإطلاق طائرات مقاتلة أو غير ذلك، وإنما هي قواعد عسكرية مشتركة للتدريب يقتصر عملها عبر التدريب. وإذا ما عدنا إلى الذرائع الإيرانية في عملية الاستهدافات، الضربات الجوية التي تركبتها إيران في غالبيتها العظمى أو كل تلك الضربات، وليست غالبيتها العظمى، تحدث في الآونة الأخيرة في الأسبوعين الذين يعني الذي نضت هذه هذه الفترة الزمنية، يعني الضربات كانت توجه عبر يعني تشكيل جوي يبدأ يعني بالمقاتلات من طراز F-18 المخصصة بعملية التشويش الراداري، كذلك أيضا استهداف البنى التحتية للأصول المتعلقة بالرادارات إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات، وهنا أتحدث عن منظومات خرداد طور، كذلك أيضا منظومات مماثلة تحاول إيران سحبها أو إعادة يعني تشغيلها إلى غير ذلك، وتطوير تلك المنظومات الموازية لمنظومة F-200 ولكن ليست بذات القدرات، هي تستخدم عبر صواريخ صياد.
0: وصلت
1: مداياتها قرابة 150 كيلومتر، ولكن هذه الصواريخ العبثية لم تغير في المشهد شيئا، نظرا لأن الولايات المتحدة تمتلك من أسطولها كطائرات استطلاع أتحدث ورصد حديث لطبيعة الطلعات الجوية الأمريكية، ألاحظ بأن هنالك الغالبية العظمى من تلك الضربات التي كانت توجه بموجب نشاط جوي على مستوى الاستخبار، أتحدث طائرات تتزود بالوقود KC-135R إضافة إلى KC-45 والتي تزود هذه المقاتل طبعا هذه المسيرات سواء كانت مقاتلة هجومية أو حتى البعض منها يكون يعني عمليات رصد.
0: وصلت
1: ثابتة ومتحركة.
0: وصلت الفكرة أستاذ مصطفى. سأنتقل إلى الأستاذ شادي. أستاذ شادي، بعد استهداف القواعد الأمريكية المشتركة في البحرين والكويت، ما هو تقييمك لحجم المخزون الاستراتيجي الإيراني من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة بعد مرور 130 يوما من الاستنزاف المستمر بين الطرفين؟
2: طيب بداية تعقيب سريع إذا تسمح.
0: تفضل.
2: أنا مقيم في جنيف في دوائر الأمم المتحدة. خلال 15 سنة الماضية كان الحديث الإيراني يتمحور حول ازدواجية المعايير، دائما إيران تتذرع بإزدواجية المعايير، وكانت دائما تقول أن وجودها في سوريا بناء على طلب الحكومة على حسب قولها نظام الأسد الشرعي المعترف به في الأمم المتحدة. اليوم نرى أن، وهذا تعقيبا فقط على يعني إضافة لما قاله الأستاذ مصطفى، أن اليوم نرى أن إيران تخرق هذا وسيادة الدول وحقها بطلب التعاون والدعم وخلق تحالفات وشراكات، وتقصف القواعد الأمريكية في دول لها السيادة ولها الحق أن تستضيف قواعد أي دولة تريدها. هي بداية تعليق. بالنسبة لتقييم حجم المخزون الإيراني، لا توجد أرقام علنية موثقة أو موثوقة تسمح بتحديد المخزون المتوقي. إيران تعرضت لخسائر كبيرة من الصواريخ البالستية المتوسطة وبعيدة المدى، ولا سيما بحرب 12 يوما والحرب 39 يوم 2026 اللي بدأت في 28 شباط. يعني وفق المعهد العالي للدراسات أطلقت

0: إيران أثناء 2200 صاروخ باليستي في المرحلة الأولى. اليوم نحن ما عم نشوف صواريخ باليستية بعيدة المدى ولا حتى متوسطة المدى اللي قد تصل إلى خلينا نقول ضفاف متوسط.
1: لماذا لا تستخدم هذه الصواريخ إيران بعيدة المدى؟
0: قد يكون استخدامها ما زال المخزون الباقي عندها هو ثمين جدا لا يمكن التفريط به بشكل سريع وفريض يعني متسرع، وقد يكون أيضا عدم وصولها لهذا المخزون وضرب مراكز القيادة والسيطرة. يعني لما تضرب الرادار أو تضرب مركز اتصالات أو تضرب القائد اللي بيعطي الأمر أو تضرب مركبة الإطلاق أو تضرب مستودع الذخيرة أو محطة التحكم، ضرب أي عنصر من هذه العناصر يقتل سلسلة كاملة هي المخولة بإطلاق صاروخ أي صاروخ. فكمان هذا تأثر كثير بإيران بشكل كبير جدا في الأيام الأخيرة بعد الحروب الأخيرة.
1: نعم.
0: لازم كمان نعرف أنه تراجع الوتيرة الإطلاق لأنه مو بس يعني مو بالضرورة أنه اقترب من النفاد، ممكن هذا يكون ناتج عن خسارة مركبات الإطلاق فقط، فممكن خلق مراكب إطلاق فيما بعد، تعطل الاتصالات، صعوبة نقل الذخائر، مثل ما قلنا بالبداية الرغبة بالحفاظ على مخزون استراتيجي نوعا ما، أو لما تتدخل إسرائيل أو تتدخل دول أخرى في هذا الصراع. بعدين كمان لازم نميز بين الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى وبين المسيرات الهجومية اللي ما زالت إيران عم تستخدمها. الصاروخ الدقيق بيحتاج لمحركات ومواد دفع وأنظمة توجيه ومنشآت تصنيع معقدة موجودة في إيران، ولكن ليس بالسهولة استخدامها والكثير منها قصف. أما الطائرات المشاهد والمسيرات المشابهة اللي عم تطلقها إيران، وإيران متقدمة بهذا النوع، تعطي إيران المحافظة على الكثافة العددية الكبيرة، وكمان منظومة الدفاع الموجودة عند دول الخليج اللي تقصف بشكل ظالم يعني، أو عند القواعد الأمريكية والسفن والبوارج الحاملات الطائرات الأمريكية، هي أكثر بكثير تقدما. لذلك تضطر إيران إلى قصف صاروخ واحد وبشكل متزامن معه عشرات المسيرات. المسيرات
1: يعني
0: تخلق تشويش على الرادارات، لأنه منظومات الدفاع تعمل ضمن طبقات متوسطة عالية سريع أبطأ فارق طرد صوتي، كلها التعطيل عليها. فهي تهدف أيضا إلى عامل اقتصادي عامل مالي، يعني قصد ضرب 50 طائرة مسيرة، ممكن ال50 طائرة كل واحدة كلفت 4-5 آلاف دولار بتصنيعها، ولكن كل صاروخ اعتراضي قد يكلف $1,000,000. فكمان تزيد يعني استنزاف اقتصادي ومالي للمالك لهذا الصاروخ، والأهم ربما من الأمور المالية استنزاف استراتيجي للمخزون هذه الصواريخ. يعني أمريكا اليوم تملك صواريخ كافية لهذه الحرب، وهذا تقييم كل المراكز الاستراتيجية والأبحاث، ولكن يضعف موقف أمريكا في العالم خاصة مع روسيا مع الصين في المحيط الهادي في مناطق أخرى في العالم. فأمريكا قد تضطر إلى سحب من مخزونها الاحتياطي في أوروبا من أمريكا نفسها من القواعد المنتشرة لأمريكا حول العالم لتزويد المنطقة. هذا لا يعني أن أمريكا غير قادرة على سد الحرب،
1: يعني بالنسبة
0: ولكن
1: يعني
0: استنزاف
1: نعم
0: القدرات الأمريكية،
1: يعني
0: تصنيع صاروخ واحد من
1: أيوة
0: باتريوت قد يتطلب شهور وإعادة تخزين أو إعادة تدخير المستودعات بما كانت عليها، قد يتطلب سنوات بعد هذه الأيام المعدودة من الحرب.
1: يعني حرب الاستنزاف المستمرة منذ أكثر من 130 يوما. بالنسبة لإيران، هل بدأ الانهيار الاستراتيجي للقوة العسكرية لدى إيران ولا بكير على هذا الكلام؟
0: إيران لا تزال خطرة، لكنها أصبحت أقل قدرة على الحفاظ على الكثافة الصاروخية والهجومية نفسها. قدرتها الحالية تعتمد بقدر متزايد على الاقتصاد في استخدام الصواريخ النوعية، فهي لا تستخدم هي، ومزجها مثل ما ذكرنا بأعداد كبيرة من المسيرات والمقذوفات الأرخص، والأرخص لما نقول مو بس أرخص ماديا، ولكن الأرخص بالصناعة. بتتطلب صناعة يوم واحد مثلا، بتتطلب صناعة عامل واحد، بتتطلب صناعة معدات بسيطة موجودة بشكل محلي. أما من ناحية الخطورة ما تزال إيران خطيرة. إيران دولة كبيرة جدا من أكثر من 40 سنة تعمل لهذا اليوم، خسرت الكثير من أذرعها، خسرت الكثير من مواقعها الاستراتيجية مثل ما ذكر الأستاذ مصطفى، خسرت أهم محور هو دمشق، خسرت الطرق الواصلة من إيران إلى حزب الله وهذا الهلال اللي كان يسمى الهلال الإيراني، يعني اللي كانت عم تحاول تسيطر عليه وعم تحاول تستخدمه كبطاقات ووسائل ردعية ضد الأدفيرسري ضد المنافسين لها في المنطقة. خسرت الكثير من الأذرع، حتى في العراق خسرت أذرع، في سوريا خسرت الذراع بشكل كامل، في حزب الله تآكلت قواته بشكل كبير وهذا الشيء ملحوظ يعني ما بده تحليل.

0: كثير، ما زال عندها مضيق هرمز وبعض القدرة الإنتاجية على إنتاج مسيرات رخيصة الثمن قليلة التعقيد، ولكن تسبب أزمة. دول الخليج تعمل على هدف واحد، هو الاستقرار، الأمن، الازدهار.
1: نعم.
0: أي مسيرة قادرة لتعريض ما تسعى إليه دول الخليج لخطر، الاستقرار، الأمن، الازدهار، هذا كله يتعرض للخطر بمسيرة واحدة بسيطة غير معقدة، يمكن إنتاجها محليا، يمكن رميها يا صابت ما صابت، صابت ما صابت بلا ما تصيب. المهم بتأثر معنويا على القدرة البشرية للتعامل معها.
1: نعم. أنتقل إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، مع تحرك الوسطاء الدوليين والإقليميين لطرح هدنة مؤقتة لعشرة أيام، تم طرح هذا المقترح، برأيك هل تمتلك الأطراف الرغبة الحقيقية للتهدئة، أم أن هذا المقترح مجرد حبر على ورق لإعادة تموضع القوى بين الطرفين؟
2: طالما أن المشروع لم يبدأ من الولايات المتحدة، فأعتقد بأن يعني أطراف الأخرى هي تحاول التهدئة من أجل يعني العودة إلى هذه الورقة أو الاتفاقية أو مسألة صفقة التصعيد، وصولا إلى التوصل إلى مشتركات وإنهاء هذه التهديدات. لكن في ذات السياق، هذه المهن التي تمنح من قبل واشنطن أو غيرها أثناء تلك المعارك المتقطعة هي تساعد بشكل أو بآخر، كما أشار الضيف قبل قليل الأستاذ شادي خلال حديثه، تساعد في التقاط الأنفاس مجددا، وبالتالي تستعيد عملية سحب الصواريخ من تحت الركام. ولاحظنا ذلك من خلال رصد عبر الأقمار الصناعية على مدار أسبوع الأفائت فقط أتحدث، هنالك الكثير من منصات إطلاق الصواريخ المتحركة تمت حاولت إيران سحبها، ولكن تم استهدافها بشكل مباشر عبر مقاتلات متعددة المهام. وأنا أتحدث عن مقاتلات F-35 التي تنطلق من منصات إطلاق بحرية وتم التعامل معها. الجهد الجوي الذي تبذله الولايات المتحدة على مدار الساعة كبير جدا، وتحقيق الأهداف الثابتة والمتحركة مستمر. وبنفس التوقيت، حتى وإن كان هنالك هدنة، مع وجود أي خطر بالنسبة للولايات المتحدة، كما يعني تقول الولايات المتحدة، مع وجود أي تهديد لأمنها القومي ضمن مجالها الحيوي أو تهديد أمن الملاحة البحرية أو حتى تهديد الأمن الدولي، هي مضطرة للتعامل معه بشكل مباشر دون الرجوع إلى المنظومة الدولية بشكل عام، نظرا لأن ارتدادات ذلك ستكون كبيرة. واليوم نتحدث عن هذه الفصائل الموالية لها، سواء كانت ميليشيا القوى الحوثية أو حزب الله، الصاروخ الذي يطلقونه ليس بمقدورهم استعادته أو فتح خطوط إمداد جديدة. لاحظنا ذلك من خلال العملية الأمنية الكبيرة التي جرت في الجمهورية العربية السورية وطبيعة ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية والصور التي أرفقت لها، كذلك أيضا التحقيقات المرادفة لهذا التحقيق السوري، أتحدث هنا عراقيا، وطبيعة الأشخاص المتورطين في هذا البرنامج وارتباطهم بشكل مباشر مع إيران، بالتزامن مع المطالبة الأمريكية بضرورة حصد السلاح بيد الدولة العراقية، بعيدا عن ما يسمى هذه الأجسام الولائية السرطانية التي أنهكت الأمة العربية والتي أنهكت حتى الدولة العراقية بشكل أو بآخر. اليوم السلاح المنفلت هو كسلاح، أتحدث هناك مشروع للدولة للولايات المتحدة وللمنظومة الدولية بضرورة ضبطه، وهذا الضبط يتطلب أيضا اتخاذ إجراءات حاسمة. ربما علي الزيدي اليوم يعني وصل إلى واشنطن وهنالك أيضا لديه برنامج للتعامل مع هذه التحديات، هنالك استهدافات ما زالت تحصل من الأراضي العراقية باتجاه الكويت، وإن كان من ينفذها إيرانيا أو حتى عراقيا، هذا انتهاك للسيادة العراقية بالأساس واشتباك مع دولة الكويت، ورحب ذاته سيكون له تداعيات. فبالتالي نتحدث عن أن إيران لديها بعض الوسائل التي تستطيع من خلالها التصعيد، لكن الولايات المتحدة تدرك تماما بأن هذا المسار العبثي التفاوضي لن يؤدي إلى نتائج، ولكن تريد سحب كافة أوراق القوة التي تمتلكها طهران من خلال عملية الاستنزاف المتدرج، ومن خلال الهدن تقوم بعملية رصد مستمر لطبيعة الأهداف التي تتحرك على الجغرافيا الإيرانية. واليوم قطع الطرق المواصلات وهدف استراتيجي أمريكي، ولكن ربما ستلجأ إيران كما أشار قبل قليل الأستاذ شادي إلى استخدام المسيرات. المسيرات تستطيع تحريكها عبر يعني عربات عادية رباعية الدفع من منطقة إلى منطقة أخرى، ويكون إطلاقها عبر تلك العربات، وبالتالي من الصعوبة مكان رصد أهداف بكذا أهداف، يعني ربما قد تكون كشكل عام هي أهداف مدنية لا يمكن التعامل معها بذات الاستراتيجية، فبالتالي هنالك صعوبات. ولكن مع استمرار الرصد واستمرار يعني استمرار إطلاق تلك المسيرات وإعادة الصور التي تحدد ماهية المصادر التي تنطلق منها هذه العربات التي تستخدم في الإطلاق، يكون هنالك أيضا جدول لتدمير هذه البنوك، يعني بنوك الأهداف التي من خلالها تتحرك. نتحدث عن مخازن السلاح، نتحدث أيضا عن طرق المواصلات، نتحدث

0: ايضا عن باقي المشاريع المرتبطه بالانشطه المزعزعه للامن الامن الدولي والتي لها انعكاسات على مستوى الامن الاقليمي وانعكاسات ايضا على مستوى الامن العربي.
1: نعم انتقل الى الاستاذ شادي. اذا ما انزلق الموقف طبعا نحو حرب إقليمية شاملة بناء على المعطيات الحالية، برأيك ما هي السيناريوهات الأسوأ المحتملة على صعيد أمن الممرات المائية الحيوية كمضيق هرمز وخطوط الطاقة العالمية؟
2: يعني بداية خليني بس أوضح كمان نقطة، أنه الصراع الحقيقي ليس حول بقاء المضيق مفتوح أو مغلق، حول سؤال ربما أعمق، من يمتلك القرار الفعلي بفتحه أو تعطيله؟
1: نعم.
2: إذا أعادت إيران فتح المضيق ضمن تسوية، حتى ضمن تسوية سياسية أو عسكرية لاحقا، ولكن خرجت الأطراف الدولية مجتمعة مقتنعة أن طهران ما تزال قادرة على تهديده مجددا، على إغلاقه مجددا، فإن طهران تكون قد يعني حققت
1: إيران كبير، يعني إيران هي المتحكم حاليا الأول والأخير في مضيق هرمز؟
2: ليس المتحكم، ولكن من قادر على التهديد. يعني نحن نتحدث عن طريق بسيط.
1: نعم.
2: شو احتمال يمرق منه سيارة إذا كان في احتمال عليها 1% خطر؟ في احتمال السيارة تأخذ غير طريق. بالمضيق البحري نفس الشيء، إذا كان قادر إيران على التهديد ولديها ما يسمى بيعني أساطيل البعوض، زوارق بسيطة صغيرة مفخخة تخرج فيها واحد شخص واحد قائدها أو حتى مسيرة تخرج إلى سفينة، السفن التجارية ليس لها مضادات، ليس لها حماية، هي سفن يعني بسيطة من حيث ما فيها أي تعقيد عسكري هذه السفن، فبعوضة بسيطة قادرة أن تعطل عليها. إذا خرجت إيران من هذا الصراع قادرة، أو العالم شركات التأمين وشركات الملاحة مقتنعة أن إيران قادرة على تهديدها، فهي تكون إيران قد حققت جزء مهم كبير من هدفها الاستراتيجي، وأنا قادرة على ليس التحكم ولكن تهديد الممر. مشان هيك بنرجع للنقطة اللي ذكرتها في بداية حديثي، أن أحد أهداف الإدارة الأمريكية، أهداف إدارة ترامب الأولى عندما خرجت من الاتفاق النووي اللي وقعه أوباما، كان استعادة الردع والمصداقية، المصداقية أمام الحلفاء والردع أمام المنافسين. فإذا لا أعتقد أن أمريكا اليوم وترامب تحديدا قادر على الخروج من هذا الصراع بالسماح لإيران بالخروج موقف المنتصر جزئيا بأنها قادرة على تهديد المضيق. هذا نقطة مهمة. هلأ إذا انزلقت الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة، أعتقد هون نرجع كم من عدة أيام كان في لقاء وزير الخارجية القطري السابق وذكر ربما تحدث عن هذا الموضوع وذكر نقطة مهمة جدا. أمريكا بعيدة جغرافيا، إيران إن كانت موحدة ولا ممزقة، إن كانت قوية ولا ضعيفة، إن كانت خيرة ولا شيء ولا شريرة، بكل الأحوال هي مجاور للمنطقة كلياتها. فمن مصلحة المنطقة عدم الانزلاق في حرب شاملة وخاصة ضمن المحاور، ولكن أنا أرى من مصلحة المنطقة أيضا دول المنطقة القيام بنوع من التنسيق الأمني العسكري، وربما هذا بدأ في القاهرة بالشهر الماضي من شهر بالضبط تقريبا، كان في اجتماع سمي الآر فور في تركيا والسعودية وباكستان ومصر، ربما هذا تكون نواة لانطلاق محور ليس تحالف فيما بعد ولكن إطار تنسيقي أمني عسكري سياسي قد يتطور يتوسع في الأيام القادمة. وهنا نصيحة وتوصية للخارجية السورية أثبتت نجاح كبير في السنة ونص الأخيرة، أن تكون جزء وأن تحجز لنفسها مكانا وكرسي على هذه الطاولة لتكون المنطقة من تركيا إلى سوريا إلى الأردن حين تضاف إلى هذا الإطار إلى السعودية ودول الخليج الراغبة أيضا لتشكيل إطار تنسيقي عسكري يشارك المعلومات يشارك هذا الإطار. لا يجب أن يهدف إلى الحرب ولا يجب أن يكون ضمن أحد المحورين الموجودين، ولكن يجب أن يكون محور مستقل بذاته ردعي لكل الطرفين لكل المحورين القائمين في المنطقة. أعتقد هذا الهدف الأقوى. السيناريوهات هي تعطي ممتدة ضد مضيق هرمز، لا أعتقد أن إيران
1: جميل
2: قادرة على هذا الشيء ولا هي بمصلحتها، لأنه المتضرر ليس الولايات المتحدة الذي هي العدو الأساسي في هذه الحرب، الولايات المتحدة تنتج وتصدر أكبر نفط في العالم، يعني أكبر كمية نفط في العالم، فليس الولايات المتحدة المتضرر الأكبر هو الصين وأوروبا والمنطقة. فلذلك لا أعتقد يعني تعطيل مستمر وممتد للمضيق هو ورقة استراتيجية، ولكن هو ورقة تكتيكية تفاوضية. امتداد التعطيل لمضيق باب المندب هذا قد يكون خطير جدا على المنطقة، والحوثيين أعلنوا وكان شوية تصعيد. ربما تكون أخطر نقطة أيضا بالمحور هذا بامتداد

0: حرب شاملة أو بتوسيع الضربات الانتقامية نوعا ما لإيران، ضرب عفوا ضرب
1: تفضل.
0: محطات التحلية، محطات الطاقة في الخليج. هذه منشآت مدنية اقتصادية، ضرب منها في الأمس في الكويت منشأة، ولكن هذه المنشآت الاقتصادية هي تشكل بنية أساسية لحياة ملايين السكان في الخليج. الخليج يعتمد بمياه الشرب ومياه الاستخدام اليومية على التحلية. ضرب
1: نعم.
0: هذه المحطات التي ليست بالضرورة منشآت عسكرية محمية، هي محطات مدنية لتحلية المياه، ضربها سيشكل أزمة حقيقية على الصعيد الإنساني، وقد يحول الأزمة إلى أزمة من أزمة عسكرية إلى أزمة إنسانية، وقد يحول الأزمة العسكرية الحالية إلى مستوى آخر مختلف تماما عن المستوى الموجود عليه اليوم.
1: نعم. أختم معك أستاذ مصطفى سؤال أخير. بالنظر إلى بلوغ الأزمة يومها 130، ما هي ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي يمكن أن يفرضه هذا المخاض العنيف وهذه الحرب المستعرة بين الطرفين؟ وهل نحن أمام إعادة صياغة كاملة لقواعد الاشتباك التقليدية في المنطقة؟
2: منذ مطلع 130 يوم لاحظنا أن طبيعة قواعد الاشتباك تغيرت، لا سيما وهذه الضربات المتبادلة، سواء كانت التي وجهت عبر وسائل تحضيرية كانت آخرها التي استهدفت ميناء عقبة، علما بأن ميناء كما يسمى إيلات لا يبعد سوى 23 كيلو مترا، وبالطرف الآخر تحدث عن مطارات عسكرية. فهذه الرسالة التحذيرية هي كانت بالنسبة للجانب الإسرائيلي بشكل مباشر بأن لا ينخرط هذه المعركة التي ستقودها الولايات المتحدة. الجانب الإيراني مستشعر بشكل حقيقي بأن هنالك معركة قاسية ستبدأ خلال يعني الأيام القليلة القادمة. لا أتحدث فقط عن الضربات التي حصلت كضربات يعني عقابية، وإنما هنالك ضربات في القريب العاجل. لاحظنا ذلك من خلال رصد بطبيعة بعض المنصات الاستخبارية المفتوحة، وبالتحديد نتحدث عن النشاط الكبير الذي تجريه القاذفات الاستراتيجية على مستوى التبريد B1 B2، إضافة إلى مسألة إعادة نظرية الردع الأمريكية إلى المنطقة العربية، لا سيما مع الجانب الإيراني. إيران لا تفهم سوى لغة القوة، وهذه المسارات التي من خلالها يتم التهدئة لا يمكن تجاوزها على الإطلاق، وإنما هي مسار كمرحلة أولية يمكن بناء عليها، ولكن في ظل العقلية الإيرانية الجهية الإيرانية لا يمكن استمرار هذه المسارات على الإطلاق. وإنما الجانب الأمريكي كرؤية أمنية تحدث يحاول من خلال عملية البحث المباشر عبر مصادر عبر يعني مسارات لوقف الصفيد أن يتعرف على القيادات الإيرانية، بدءا بالحرس الثوري الإيراني وهما اللذان يفاوضان الولايات المتحدة. وتحدث الرئيس الأمريكي بشكل واضح أن من نحن اليوم نثق بمن يفاوضنا، هو يريد استشار منظومة القيادة والسيطرة ومعرفة من يدير إيران بعيدا عن ما يسمى علي خامنئي. اليوم نتحدث عن مجتبى خامنئي الذي اصلا هو غير موجود، لم يشارك في اي من الفعاليات على المستوى المحلي الاقليمي الدولي. بالتالي ايران منهاره بشكل كبير، المنطقه العربيه ربما قد تدفع ثمن بعض المسيرات التي تطلق، ولكن حجم وارتدادات يعني الاشتباك ستكون اقل بكثير مقارنه فيما سبق. اليوم نتحدث عن انهاك القوه العسكريه الايرانيه وبشكل كبير جدا على مستوى يعني التصنيع، اتحدث التصنيع العسكري للصواريخ البالستية كوقود ثقيل ووقود صلب، لم يعد هنالك لدى إيران قدرة على التصنيع. كذلك أيضا إنتاج المحركات، لا توجد هنالك قدرة حقيقية لإنتاج محركات الصواريخ، وبالتالي المخزون الذي تمتلكه إيران هو تحت الأرض، وعملية تحريك هذا المخزون ربما قد يعني يتفلت منه بعض الصواريخ التي لا يمكن يعني التعامل معها، نظرا لأن إيران تستخدم نظرية الزخم مقابل النوع أو الكم مقابل النوع. فبالتالي مع وجود عدة مسارات تحاول من خلالها سحب تلك الصواريخ، لكن بنتاج المطاف نتحدث أن من البنية العسكرية أو البنية الدفاعية الإيرانية أخرجت عن الخدمة، و85% من القدرة الإيرانية العسكرية تحدث قد أخرجت عن الخدمة سوى ما هو مدفون. أتحدث إيران يعني ربما قد نجحت في بعض المسارات التي أتحدث عنها، وتحديدا صواريخ متعددة الرؤوس الانفجارية التي كان لها أثر كبير. حتى الولايات المتحدة تفاجأت بهذه الصواريخ وكان لها تداعيات خطيرة على المنطقة، سواء كانت التي كانت تستهدف البنى التحتية الخدمية في منطقة الخليج أو حتى التي كانت تستهدف القواعد العسكرية بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي مع وجود هكذا مسارات تحاول إيران أيضا الضغط على المسار العصب الاقتصادي، لاحظنا ذلك من خلال التهديدات المباشرة لأنها ستمنع عملية تصدير النفط العراقي الذي يصل إلى مستوى أو قرابة مليوني برميل نفط يوميا ستصدر عمرها بإيران ثمانيات.

0: يعني قبل ايام تم ضبط شحنه الاسلحه، وقبل ومن ثم تبعها ايضا ضربات وجهت الى قاعده السنف كرساله تحذيريه، ولكن هذه الرسائل التحذيريه اعتقد بان قياده دمشق ايضا تواصلت مع الجانب العراقي وخاطبته برساله شديده اللهجه، وتحدثت ولاول مره عن توصيف حزب الله، ونقل هذا التوصيف من مستوى من جماعه حزب الله الى ميليشيا حزب الله الارهابيه. فبالتالي اليوم السوري ايضا مخرطه بهذه الاتفاقيه، سواء كانت على مستوى القياده المركزيه او حتى على مستوى قياده عزل الصلب. فبالتالي المعارك التي ستكون مستقبلا بالنسبه للجانب الايراني ستزيل الخطر عن الشريط المحاذي للخليج العربي، ومن ثم سيكون هنالك عمليات بريه، نظرا لان هنالك الكثير من المؤشرات حول ذلك، بدءا باستخدام القوى البحريه الامريكيه والقوى المحموله جوا وعمليه البرامج التدريبيه التي تجري في الشواطئ سواء كانت في الولايات المتحده او حتى في يعني منطقه الخليج العربي، تدلل على ان هنالك يعني حقيقه برنامج متكامل لعمليه انزال بري في حال عجز يعني عجز المسار السياسي. اولى تلك المحطات التي ستنطلق منها الولايات المتحده هي محافظه النفط، العنصر الاقتصادي لايران بدءا بجزيره قرق، وليس انتهاء للعمق الايراني، الاصول المتعلقه بالدفاعات الجويه، الدفاعات البحريه الى غير ذلك في مياه الخليج العربي قد اخرجت عن الخدمه، ولاحظنا ذلك حتى على مستوى المفاعلات النوويه. مفاعل بوشهر النووي على سبيل المثال، وهو يعني يعمل للطاقه السلميه كما تزعم ايران، ولكن هنالك تحذيرات من قبل وكاله دوليه الطاقه الذريه بان هنالك جزء من المخزون اليورانيوم مخصب بنسبه 80% قد تم نقله باتجاه مفاعل بوشهر، وذلك من اجل تحييد ضربه من قبل الولايات المتحده للمخاطر التي ستتشكل نتيجه من استهدافه والتي ستطال كل من العراق وكذلك ايضا الكويت، اضافه لجزء كبير من المملكه العربيه السعوديه وصولا الى قطر. فبالتالي ايران ما زالت يعني تحاول المناوره، ولكن هذه المناوره الى اي مدى ستبقى قادره على مسك العصا من المنتصف؟ حتما ستسقط تلك العصا، ولكن ما بعد سقوط تلك العصا كيف ستتعامل معها المنظومه الدوليه؟ انا اعتقد ان هنالك مشروع متكامل لاسقاط منظومه ملالي طهران، وقد اتخذ في واشنطن، ولكن مساله يعني انهاء هذه المنظومه يتطلب ادوات ووسائل مختلفه تختلف عن ما حصل في فنزويلا او تختلف عن ما حصل في العراق. فالولايات المتحده اعادت تقدير موقفها على مستوى العالم اجمع التعاطي مع هذه الازمات، بدءا بعمليه التفكيك وليس انتهاء بالتطبيق والاخراج من المشهد. اخرجت فنزويلا وتهديداتها، لكن بقيت تهديدات ايران. فبنيه ايران بشكل عام كبنيه سياسيه عسكريه امنيه استخباريه اقتصاديه خدميه لغير ذلك هي بنيه عقديه، وبالتالي من الصعوبه بمكان عمليه التفكيك تحتاج الى فتره زمنيه اطول مما يعتقد البعض، ولكن كقرار قد اتخذ اخرج الغالبيه العظمى من قدرات ايران العسكريه عن الخدمه، ومساله المواجهه الواسعه النطاق ربما قد تبدا في اي لحظه، نظرا لعمل يعني بعض المعلومات التي تشير الى استخدام قاذفات استراتيجيه من طراز بي 1 وبي 2 للتعامل مع الأهداف في العمق الإيراني.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي، والباحث بالشؤون الأمنية والعسكرية الدولية الأستاذ شادي شحادة، كنتما معنا، شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا لكم.
1: متابعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري. شكرا لطيب المتابعة. كان معكم في التقديم مؤيد زريق، وفي الإشراف العام محمد الصيف. وفي الإخراج رضا بلطة وعبد الرزاق نعمان وماهر بركات. نلقاكم غدا في حصاد جديد، إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: لما النت طفى.

0: عن جد هذا التطبيق كتير حلو، والله محتار بهاي التطبيقات الكتيرة يلي صارت عندي، لا كلهم حلوين، الغانم بيسلي أكتر من التاني.
1: والله شي بملل، صار لي أكتر من نص ساعة بالقهوة وحاسس حالي إني مو مرتاح بنوب، وكأني لسه قاعد بالبيت وبين أربع حيطان.
0: طيب افتح طرنيب وعود العاب، منيح يلي فاتحين نت هون بالقهوة وعم يخلونا نستعمله ببلاش لحتى يضل تليفونك شغال وعم يستقبل كل شي وشابك على الشبكة.
1: أنت شو عم تحكي؟ هلأ بدي إجي على القهوة لأمسك تليفوني؟ لك ليش قاعد حضرتك معي؟
0: دقيقة عفوا شوي، عم كأنه ما لقيت نت.
1: شو؟
0: سيدي أنت ضربته عين لجهازي مشان هيك تعطل وما عاد لقط شبكة. يا الله شو هالمصيبة هاي؟ ليك كل الناس بالقهوة متفاجئة، والله ما عن حق.
1: إيه عادي، شو صار يعني؟ وإذا راح النت لك هي أحلى فرصة لنرجع نعيش بدون شاشات، على الأقل بتحس بالشخص اللي قاعد معك يلي صار له ساعة
0: فرصة. لك كيف فرصة أنت التاني؟ لك أنا هلأ حاسس حالي محاصر ومشلول، ما فيني اشتغل شيء أبدا ولا حتى أتواصل مع حدا بهالدنيا.
1: يا رجل شو عم تحكي أنت؟ هذا الانقطاع أو العطل المؤقت أحلى هدية، لك خلينا نكتشف الحياة من جديد من غير فيسبوك ولا انستغرام ولا حتى واتس.
0: شوف هلأ شو صار فيني، كنت عم ببعت رسائل واستلم رسائل وعم تابع أخبار وعم رتب مواعيد، قام هلأ فجأة كل شي طفى. لك يا الزلمة والله ما بعرف شو، حاسس حالي رجعت للعصر الحجري.
1: العصر الحجري؟ بس ينقل هالعصر كان أحلى من هذا العصر يلي نحن فيه، مدمنين عن نت.
0: لك بالله بلا فزلكتك هلأ، اللي يا فهمان زمانك. كيف بدك ترتب شغلك ومواعيدك مع العالم اللي كنت عم تحكي معهم؟ لك انت احسن شيء يا سيدي انا بدي اطلع من القهوه وروح على غيرها. خلص
1: لك وين رايح؟ عود يا اخي، جرب توقف شوي، خذ شويه نفس وشوف الناس اللي حواليك، شوف الناس عم يحكوا مع بعض، عم يضحكوا، عم يتعرفوا على بعض، مو بس غرقانين بشاشه التليفون.
0: يعني بدك تقنعني انه قطعه النت هي والعطل اللي صار فيه هو فرصة لأنه نرجع نعيش بطريقة سعيدة؟
1: تمام، يعني جرب تحكي مع أي حدا، جارك، رفيقك اللي هو أنا، اسمع قصة أو حتى أقرأ كتاب يا أخي.
0: كتاب؟ يا سيدي يمكن أنا ما فتحت كتاب من دهر ودهر. كل وقتي على شاشة هالتليفون، حتى بقرأ أحياناً كل شيء على التليفون وبقرأ كتب وملخصات عليها. عم أحاول أفتح تطبيق بس عم تطلع لي رسالة لا يوجد اتصال بالانترنت، والله حاسس حالي مثل اللي راي على بيته ونسيان المفاتيح.
1: يمكن لازم تشتري مفاتيح جديدة أو تشتري كتاب.
0: أكيد كلامك، لازم مفاتيح جديدة، بس حط ببالك الكتاب ما بيعمل تحديث.
1: التكنولوجيا مهمة بس ما لازم ننسى الحياة الواقعية، الناس، الضحك واللحظات البسيطة.
0: لك يا أخي والله ما بختلف معك أنا بهذا الكلام، ما بعرف بجوز يكون انقطاع النت هاد هو تذكير إلنا حتى نعيش هاي اللحظات اللي عم تحكي عنها.
1: بالضبط يا رفي، الحياة ما بتوقف على النت بس نحن أحياناً منوقفها لأننا مدمنين عليه.
0: دقيقة شوي.
1: شو؟
0: شكله ليك لقط رجع النت صلح كأنه، بس دقيقة خليني أعمل له إعادة تشغيل كرمال يلقط مظبوط. ونطول دقيقتين ونحن عايشين هاللحظة الجميلة معك.
1: يا عيني عليك، هلأ أنت عيني يا راضي. يا كامل هات طاولة الزهر على السريع قبل ما يغير رأيه.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح موقف سوريا الداعم لدولة الكويت وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية. مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبيت تبحث مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة باري بيتش سبل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يشيد بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، مؤكدا أن عودة 3 ملايين سوري إلى منازلهم تعد واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. خلال مؤتمر إطلاق الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي، وزير الاقتصاد نضال الشعار يؤكد أن سوريا تقف اليوم أمام مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بتحديات كبيرة وفرص أكبر، والنهوض الاقتصادي يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تعلن إطلاق الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي برعاية الرئيس أحمد الشرع خلال الفترة من 26 من آب حتى 4 من أيلول 2026. وفي خبرنا الأخير، إصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي وفقا لقناة سانا. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

مستمعين الكرام، حلقة اليوم نمضيها مع شاعر الحياة والحرية سعيد عقل، الذي كتب أعظم القصائد للشام ولقبه كثيرون بشاعر الشام.

أيها المستمعون الكرام، ولد الشاعر سعيد عقل في الرابع من شهر تموز عام 1912 في مدينة زحلة، وقد وصفه المقربون بأنه طفل عبقري، حيث كانت طفولة سعيد عقل مليئة بالورد والزهر والسعادة في كنف أم رعته رعاية عظيمة كان يصفها بالملاك، وفي ظل أب وصفه بنهر من النخوة والكرم، حيث نشأ الشاعر سعيد عقل على كثير من الحب والدلال والنخوة والكرم والبطولة والأمجاد.

أيها الأعزاء، شب الشاعر سعيد عقل في مدينة زحلة قضاء البقاع، وعمل في مطلع شبابه في التعليم والصحافة، وقد بدأ يكتب الشعر وهو في صغره، حتى لقب في شبابه بالشاعر الصغير نسبة إلى تميزه بالشعر وهو صغير السن، حيث كتب العديد من القصائد في طفولته وواكب الحركة الشعرية العربية والمعاصرة، لكنه تميز بالتجديد والحداثة، وكان الشاعر سعيد عقل يحب دمشق، وقد سمى نفسه بعاشق الشام، ومثلما أحب دمشق بادلته الشام بالحب والوفاء، وفتحت له أبوابها على مصراعيها، حيث استفاضت الصحف السورية في الكتابة عن إبداعاته الشعرية، وقد استضافته أيضا إذاعة دمشق أكثر من مرة، وكان أول لقاء معه في آب عام 1953، وقد نشرت مجلة الإذاعة السورية مقتطفات من هذا اللقاء في عددها الأول، وكان أول لقاء تلفزيوني مع الشاعر سعيد عقل كان في التلفزيون العربي السوري، أجراه معه المذيع القدير مروان شاهين عام 1961، وأول قصيدة كتبها للشام كانت سائليني يا شام، وقد كتبها عام 1953 وألقاها لأول مرة في إذاعة دمشق في العام ذاته، يقول فيها:

سائليني حين عطرت السلام كيف غار الورد واعتل الخزام، وأنا لو رحت أسترضي الشذا لانثنى لبنان عطرا يا شآم. ضفتاك ارتاحتا في خاطري واحتمى طيرك في الظن وحام، نقلة في الزهر أم عندلة أنت في الصحو وتصفيق يمام. رد لي من صبوتي يا بردة ذكريات زرن في لي قوام، ليلة ارتاحت لنا الحور فلا غصن إلا شجن أو مستهام. رجعت صفصافة من حزنها وعرى أغصانها الخضرة سقام، تقف النجمة عن دورتها عند ثغرين وينهار الظلام. ظمئ الشرق فيا شام سكبي واملأ الكأس له حتى الجمام، أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام، أمويون فإن ضقت بهم ألحق الدنيا ببستان هشام. أنا لست الفرد الغرد إذا قلت طاب الجرح في شجو الحمام. قمم كالشمس في قسمتها تلد النور وتعطيه الأمام.

أيها المستمعون الكرام، كانت قصائد الشاعر سعيد عقل عن الشام تعيد ألق التاريخ المجيد لمدينة دمشق العريقة التي كانت جوهرة المدن وقلب العالم وعاصمة الدنيا، فكان يبث عبر قصائده ما ينبغي أن يرسخ في الذهنية العربية، ذلك الخيال الموغل في القدم من عراقة دمشق الأموية، خاصة عندما قال أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام، أمويون فإن ضقت بهم ألحقوا الدنيا ببستان هشام. هنا يرصد هذه المشاعر والعواطف بما قام به الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وكيف اهتم بالزراعة وبالبستنة وزراعة الغوطة وشق الترع والأنهار، واهتمامه بالبساتين مما دعا جميع الرحالة لأن يصفوا دمشق بجنات النعيم. هذه القصيدة الخالدة غنتها فيروز في مطلع الستينيات في القرن الماضي على مسرح معرض دمشق الدولي، ليأتي بعدها الشاعر سعيد عقل إلى دمشق حاملا معه قصيدته الخالدة حملت بيروت، ليهديها إلى دمشق وتغنيها فيروز أيضا على مسرح معرض دمشق الدولي بحضور طاقم الرحابنة الذين قاموا بوضع لحنها وبحضور

الشاعر سعيد عقل يقول فيها: حملت بيروت في صوتي وفي نغمي، وحملتني دمشق السيف في القلم. فنحن لبنان وكر النسر دارتنا، والشام جارتنا يا جيرة الهمم. منها هنا نسمات المجد لافحة، ومن هنالك رايات على القمم. أنا على الدرب يا وادي الحرير هوى، بين الحبيبين ما قلبي بمنقسم. أفدي العيون، أفدي العيون الشآميات ناعسة، بالنوم همت على حلم ولم تنمي. هن اللواتي جرحن العمر من شغف، وطرن بي نغما يبكي بكل فمي. قلبي من الحب كرم لا سياج له، نهب الأحبة من ساه ومن نهمي. ويا هوى من دمشق لا يفارقني، سكناك في البال سكن اللون في العين.

أيها المستمعون الكرام، الشاعر سعيد عقل لقبه النقاد بالشاعر الفيلسوف، فهو كاتب وأديب مسرحي متقن لعمله ومعبر عما يجول بخاطره. كان عاشقا للغة العربية، حيث عمل منقحا لغويا في عدد من الصحف والمجلات ودور النشر، ويعد أحد أفضل رواد الشعر في العصر الحديث. اشتهر بتأييده للهوية القومية والعربية، وعمل محاضرا في الجامعات اللبنانية والمعاهد السياسية، وعمل في مطلع شبابه في جريدة الوادي إلى جانب مؤسسها الشاعر الأخطل الصغير بشار الخوري، كما عمل في جريدة المعرض ثم في صحيفة لسان الحال، ونال جائزة الدولة الجامعة الذهبية للرواية في لبنان عام 1932. أما القصيدة الثالثة التي كتبها لدمشق فكانت بعنوان قرأت مجدك، التي قدمتها فيروز في موسم عام 1962 في معرض دمشق الدولي، وقد غنتها هدية للجمهور السوري قبل بداية عرض مسرحية جسر القمر مع الرحابنة. هذه القصيدة الخالدة جمع فيها الشاعر سعيد عقل جميع إبداعاته وطاقاته الوطنية، وأشار من خلال أبياتها وصورها إلى مجد الشام، يقول فيها: قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب، شآم ما المجد، أنت المجد لم يغب. إذا على برد حور تأهل بي، أحسست أعلامك اختالت على الشهب. أيام عاصمة الدنيا هنا ربطت بعزمتي أموي عزمة الحقب، نادت فهبت إلى هند وأندلس كغوطة من شبى المران والقضب. خلت على قمم التاريخ طابعها، وعلمت أنه بالفتكة العجب. ذكرتك 25 ثورتها، ذاك النفير إلى الدنيا أن اضطربي. وخلفوا قاسيونا للألام غدا، طورا كسيناء ذات اللوح والغلب. شآم شآم لفظ الشآم اهتز في خلدي، كما اهتزاز غصون الأرز في الهدب. أنزلت حبك في آهي فشددها، طربت آها فكنت المجد في طربي.

أيها المستمعون الكرام، يستمر عاشق الشام الشاعر سعيد عقل بتدفق قصائده الساحرة إلى دمشق، حتى غدت تقليدا لدى الرحابنة وفيروز في مواسمهم الصيفية في مسرح معرض دمشق الدولي. فكان الجميع يحرص على أن يبادل هذا العشق للجمهور السوري عند مسرح الرحابنة، ويقدم له في كل عام ما يخلد عراقة هذه المدينة التاريخية العظيمة. في عام 1964 حضر سعيد عقل مع الرحابنة إلى دمشق لتقديم مسرحية بياع الخواتم، وقبل العرض المسرحي قدمت فيروز قصيدة عظيمة بعنوان نسمت من صوب سوريا الجنوب للشاعر سعيد عقل. هذه القصيدة تتحدث عن جمال الطبيعة في سوريا، ولا سيما سحر الغوطة وتدفق بردة والخير والحياة. وقد تجلت عبقرية سعيد عقل في رسم الصور الساحرة في هذه القصيدة لعاشقين يناجيان بعضهما في بساتين الغوطة على ضفاف الجمال من نهر بردة. يقول الشاعر: نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وافى الحبيب؟ أشقر أجمل ما شعثت الشمس أو طيرت الريح اللعوب. شعر أغنية قلبي له، وجبين كالسنى عال رحيب. مثلما السهل حبيبي يندري، مثلما القمة يعلو ويغيب. وبه من برد تدفاقه، ومن الحرمون إشراق وطيب. ويحه ذات تلاقينا على سندس الغوطة والدنيا غروب. قال لي أشياء لا أعرفها، كالعصافير تنائي وتؤوب. هو سماني أنا أغنية، ليت يدري أنه العود الطروب. من بلاد سكرة قال لها تربة ناي ونهر عندليب. ويطيب الحب في تلك الربا، مثلما السيف إذا مست يطيب.

هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل مع سعيد عقل. هذه أطيب الأمنيات بالخير، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح موقف سوريا الداعمة لدولة الكويت وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية.

مديرية إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبت تبحث مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة باري بيتش سبل تعزيز التعاون وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يشيد بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، مؤكدا أن عودة 3 ملايين سوري إلى منازلهم تعد واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد العمل على بناء البنية الرقمية التحتية في سوريا، مشيرا إلى شراكة تجمع السوريين في الخارج والمستثمرين والدولة لدعم تأسيس الشركات. وزير الاقتصاد نضال الشعار يعلن إطلاق منتدى دمشق الاقتصادية العالمي ضمن فعاليات معرض دمشق الدولية ليكون منصة للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء الدوليين. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية توقع عددا من مذكرات التفاهم مع جهات شريكة وراعية لمعرض دمشق الدولي بنسخته 63. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

من أرض الحضارات دمشق. دقائق فنية. دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري. يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا وين ما كنتوا برحلة فنية جديدة بلشت هلأ وفيها كتير من أخبار النجوم والدراما والفن. يلا نبدأ بعد الفاصل. أثارت الكاتبة نورشي شكلي فضول جمهورها بعد ما نشرت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك صورة من نص درامي جديد من تأليفها.

0: مختلفة مع إخفاء اسم العمل واسم المخرج، وهالشي فتح باب التكهنات بين المتابعين حول مشروع المقبل. وبحسب مصادر فنية، العمل بيحمل عنوان الغريبة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القريبة المقبلة استعداداً لعرضه بموسم رمضان 2027. وأضافت المصادر أنه المسلسل بيتألف من 15 حلقة وبشكل أول عودة للكاتبة نورشي شكلي لدراما رمضان من وقت مسلسل الرحلة قبل حوالي 9 سنوات، فيما عم يتولى إنتاج العمل شركة إيجل فيلمز يلي عم تواصل استكمال تحضيراتها النهائية تمهيداً للإعلان عن بقية تفاصيل المشروع. وبالتوازي مع الغريبة عم تواصل كاتبة نورشي شكلي كتابة الجزء الثاني من مسلسل خطيئة أخيرة بعد النجاح يلي حققه الجزء الأول. وبحسب معلومات بيتألف الجزء الجديد من 45 حلقة وعم يتم التحضير إله بالتعاون بين إيجل فيلمز ومنصة يانجو بلاي.
1: انت اول حدا بحس اني بقدر اوثق فيه وامنه على اغلى شيء بحياتي.
2: اسمه هشام اللي جايه مع كارما مدير اوتيل الصافي.
3: صرت تلعب مع كل الناس الا مع صافي، انتبه.
2: كذبت انك عينته مدير اوتيل جديد، خليها حقيقه.
3: الشيء الوحيد اللي بدي اياه هو اختي وبس. بحس انه انت الوحيد اللي بتعرف وين مكانها.
2: وانا بحس انه انا سبب اختفائه.
4: أنا لو امبارح بس كنت عايش لحظة كل شيء راح.
5: أنا متأكد إنه المصايب مخباية بالأوتيل وعم تصير هنيك.
0: أنهى فريق عمل الفيلم الروائي القصير 502 تصوير مشاهده بسوريا استعداداً للمشاركة بعدد من المهرجانات السينمائية خلال الفترة المقبلة. الفيلم من إخراج طارق مشرفي وإنتاج مشترك بين جرين فيلم ستوديوز السورية وبارادايم برودكشنز السعودية لجانب المنتج الفني محمد سماك، وعم يشارك بالبطولة رمزي شقير، علاء زهر الدين، هيما اسماعيل ودلع نادر. وأوضح القائمين على إنتاج الفيلم أنه 502 بيستلهم أحداثه من قصص حقيقية وبيطرح حكاية إنسان بيلاقي نفسه أمام خيارات قاسية بين التمسك بإنسانيته أو البحث عن النجاة. إضافة أنه الفيلم بيركز على أثر الخوف والقمع بالإنسان والعائلة والذاكرة بعيداً عن الطرح السياسي المباشر، وبيسعى لإثارة أسئلة حول العدالة والذنب والغفران من خلال قصة إنسانية تتجاوز حدود المكان. عم تواصل الفنانة جيني إسبر تصوير مشاهدها بمسلسل خارج التغطية لتكشف مؤخراً لجمهورها عن ملامح الشخصية يلي عم تجسدها بالعمل من خلال صور نشرتها على حسابها على إنستغرام. وبتظهر جيني بشخصية وردة صاحبة صالون نسائي بدور كوميدي بيعتمد على المواقف الطريفة، فبتوقع بحب جارة بعد ما تظن أنه هو الشخص يلي عم يترك له وردة كل صباح أمام باب الصالون. وبتنطلق الشخصية برحلة للبحث عن هوية المعجب السري مستخدمة كاميرا هاتفها وبمساعدة إحدى فتيات القرية قبل ما تقود محاولاتها لمفاجأة غير متوقعة بعمل من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج أمير نعمه ومن إنتاج جود فيلمز بإشراف عام ليامن ست البنين.
6: أنا شخصيتي بالمسلسل شخصية وردة كوافيرة الضيعة عندها صالون. هي فينا نقول شخصية استقلالية لأنه وصلت لعمر أنه خلص بالضيعة ما بقى حدا ممكن يفكر فيها بالزواج، لأن هي صارت بعمر هيك شوي حساس وما تزوجت هي، لأنه هي عم تدور على حالة حب أنه تتزوج عن حب. يعني هي مثل ما بيقولوا من ناحية المشاعر والأحاسيس. من ناحية الطباعة وردة شخصية ما فينا نقول أنه قوية، بس هي أنه هي شخصية مسيطرة عندها صبايا بيشتغلوا عندها بالصالون. علاقتها بأهل الضيعة أنه هي دائما مثل ما بيقولوا شايفة حالها حلوة الضيعة، فعندها هاي النزعة أنه أنا حلوة الضيعة يعني. وبنفس الوقت يعني عندها هيك مهاترات مع جيرانها، وعندها كمان هيك بنفس الوقت هي بتستوعب يعني أنه الصبايا اللي بيشتغل عندها بصالون بتستوعب مشاكله وبتستوعب قصصهم.
0: كشف الممثل الشاب طارق عبدو عن دافع مشاركته بمسلسل حب عورق يلي عم يعرض حالياً بعد تجربة متعددة بأعمال الكوميديا وأبرزها مسلسل أزمة عائلية

0: المخرج هشام شربتجي، وقال إنه دوره بحب عورق بعيد كلياً عن الأدوار يلي تعود الجمهور يتابعه فيها، إضافة لحديثه عن تفاصيل الشخصية يلي عم يؤديها بهالعمل. خلينا نسمع مع بعض شو حكى أكثر.
1: هلا انا انعرفت بعمل الاستاذ هشام شربتجي كوميدي، والحمد لله حقق جماهيريه جيده على مستوى سوريا، لبنان، اردن. هلا اللي صار انه انا كان بدي فرصه لغير المجتمع، فبعدين انتقلت، بعدين نقول المحطه اللي بعدها كانت واضحه هي الزند. عمل دور حلو بعاصي الزند وبعالحد كمان. كنت دائما عم حاول اني اروح الصفه تبع انه هذا الممثل بس كوميدي، لانه انا حقيقه بحب اني بين اني بقدر العب كل الانواع. هون صح المسلسل كوميدي بس هو رومانتك كوميدي، انا الشق تبعي كان بالرومانتك، خلينا نقول بالمكان اللي فعلا فيني اعمل فيه وجه مختلف، فتحمست وعملت الدور.
0: ومن اخبار نجوم الدراما ونشاطاتهم وجديدهم بنتحول لنجوم الغناء. عم تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للعودة للمسرح من جديد من خلال حفلة المرتقب ببورتو كولف بمدينة العلمين المصرية بسبعة آب المقبل، بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية الكبرى. أهمية هالحفل مو بس لكونه سهرة غنائية جديدة، بل لأنه بيمثل أول لقاء مباشر بين شيرين وجمهورها بعد فترة طويلة تعدت خلالها عن المسرح، وشهدت الكثير من الجدل والتكهنات حول مستقبل الفني. من لحظة ظهورها الأخير بحفل مهرجان موازين بيونيو 2025، غابت شيرين عن إقامة حفلات جماهيرية كبرى بفترة تخللتها أزمات وأخبار عن رحلة علاج واختفاء شبه كامل عن النشاط الغنائي المباشر.

لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا الفنية معكم لليوم. شكرا لكل يلي تابعونا، وانتظرونا الحلقة الجاية بمزيد من الأخبار. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. دقائق فنية. دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.

الإعداد رندا القاسم. التقديم عائشة الخراط.

حكاياهم. الإخراج إياد سمندر. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج حكاياهم، لنتحدث عن مغني أوبرا عالمي ولد عام 1935 في مودينا الإيطالية. وكالمعتاد لن نذكر اسمه إلا في نهاية الحلقة، علكم تعرفون من هو من خلال سيرته الذاتية. نشأ في عائلة بسيطة، وكان والده فرناندو خبازاً، وقد تخلى بطل الحكاية عن حلمه بأن يصبح حارس مرمى كرة قدم قبل أن يختار الغناء، وأصر على قضاء 7 سنوات في التدريب

صوتي. بدأ حياته كتينور في إيطاليا عام 1961، والتينور هو الصوت الذكوري العالي. ثم بدأ الغناء في دور الأوبرا بهولندا وفيينا ولندن وأنقرة وبودابست وبرشلونة، واكتسب حينها خبرة جيدة وذاع صيته وسطع نجمه وثبت أقدامه على الساحة العالمية، حيث أدى في أكبر دور الأوبرا في العالم وحقق شهرة كبيرة تجاوزت حدود إيطاليا وأوروبا، وقدم في كل برامج حفلاته مقاطع من أشهر أوبرات العالم. نبقى مع هذا الغناء بصوته من عام 1964.

بين عامي 1970 و1980 كان صاحب حكاية اليوم قد أثبت نفسه كأحد أعظم مطربي التينور بعروضه المتعددة في أكبر دور الأوبرا في العالم، ونجح بصوته الاستثنائي في فرض نفسه على أهم مسارح العالم من مدريد إلى نيويورك بضخامة بنيته ولحيته السوداء وضحكته. كما ذاع صيته خارج نطاق جمهور الأوبرا كنجم غنائي في كأس العالم بإيطاليا، خاصة بعد أدائه الرائع لنايسن دارما وتعني لا أحد ينام، وهو مقطع غنائي منفرد من أوبرا توراندوت للمؤلف الإيطالي جياكومو بوتشيني، وتعد من أشهر المقطوعات الأوبرالية في العالم، إذ تجسد الأمل والثقة بالنصر، واشتهرت عالميا بأداء بطل حكاية اليوم. قدم عددا كبيرا من الحفلات التي حددها بمئة في السنة مع فنانين كبار، ولم يتردد، وهو الذي كان قادرا على أداء كل أنواع الغناء من أغنيات نابولي الشعبية إلى الأوبرا والأغنيات الخفيفة، لم يتردد في الغناء مع مغنين أقل أهمية منه بكثير، وذلك دفاعا عن قضايا إنسانية غير آبه بالانتقادات. بداية ثمانينيات القرن الماضي أسست مسابقة دولية للغناء حملت اسمه، وذلك لفائدة المغنين الشباب، وفي نهاية كل مسابقة كان هو نفسه يغني مع الشباب الناجحين. ظلت شهرته تتسع عبر العالم، فغنى على سور الصين أمام 10,000 شخص سنة 1982، وفي تسعينيات القرن الماضي غنى أمام الآلاف في الهواء الطلق في هايد بارك بلندن، وغنى أمام 500,000 شخص في سنترال بارك بمدينة نيويورك. وربما من أشهر العروض المشتركة كانت

تحت عنوان ثلاثي التينار، إلى جانب نجمي التينار العالميين بلاسيدو دومينغو وخوسيه كاريراس. وقد قال بلاسيدو دومينغو عنه: لطالما أعجبت بعظمة صوته الذي وهبه الله له، ذلك النغم الهائل من أقصى القاع إلى أقصى قمة مدى التينار الصوت. وقال عنه كاريراس: لنتذكر هذا الفنان العظيم، ذلك الرجل ذا الشخصية الساحرة، الصديق الحميم ولاعب البوكر الكبير. وفي الدقائق التالية نستمع لأداء مشترك لثلاثي التينار في حفل أقيم عشية نهائيات كأس العالم عام 1994، واعتبر الأشهر في تاريخ الموسيقى. يبدأ المقطع بصوت بطل حكاية اليوم، يليه دومينغو، ومن ثم كاريراس.

دخل بطل حكاية اليوم موسوعة جينيس مرات عدة لتحطيمه الأرقام القياسية في المبيعات. وفي عام 1988 صفق المشاهدون في دار الأوبرا الألمانية بمنتهى الحماس له، واستمرت عاصفة التصفيق أكثر من ساعة، وقد سجلت حفلاته أرقاما قياسية. فبعد إحدى الحفلات في نيويورك دعاه الحضور عشرات المرات للظهور ثانية على خشبة المسرح بعد انتهاء العرض، وكان أول الفائزين بجائزة التميز الثقافي في إيطاليا قبل وفاته بوقت قصير. وقد قال: إنني أنحني بقلب مفعم بالتأثر والامتنان أمام الجائزة التي منحت لي، لأنها تعطيني الفرصة للاستمرار في التمتع بسحر حياة

أمضيتها في خدمة الفن. يوجز حياته بالقول: أعتقد أن تعيش لأجل الموسيقى هي الطريقة الأفضل للحياة، وهذا ما كرست حياتي لأجله. انطفأ صوت أشهر مغني الأوبرا في العالم في أيلول 2007 في مسقط رأسه موديرنا بعد معاناة مع المرض. وفور انتشار نبأ الوفاة، أقامت الشرطة طوقاً أمنياً حول منزله مع بدء تدفق عشاقه، وكان قد اضطر إلى وقف جولة وداعية عالمية تشمل 40 حفلة بدأها في أيار 2004 وكان حفله الأخير عام 2006. وقد شاهدته إيطاليا والعالم يغني للمرة الأخيرة نيسون دارما التي كانت سبباً كبيراً في شهرته، وأدت الجموع الكبيرة دور الكورال المصاحب في أداء مهيب ومؤثر. مع نستمع له في هذا

الإعداد رندا القاسم، التقديم عائشة الخراط.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح موقف سوريا الداعمة لدولة الكويت وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يشيد بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، مؤكدا أن عودة 3 ملايين سوري إلى منازلهم تعد واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. وزير الاقتصاد نضال الشعار يوجه رسالة إلى رجال الأعمال والمستثمرين بأن سوريا اليوم أرض فرص وأبوابها مفتوحة أمام كل شريك. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على المدعو محمد.

حسن قط على خلفية ظهوره في مقطع مصور متداول يتضمن إنكارا للمجازر الكيماوية وتبرئة للنظام البائد من تلك الجرائم. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق أولويات المرحلة المقبلة لدعم التعافي الاقتصادي. وفي خبرنا الأخير، مدير الدفاع المدني بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير المصطفى يعلن افتتاح مراكز جديدة للدفاع المدني يعزز سرعة الاستجابة في الأرياف والمناطق النائية ويغطي المناطق التي كانت غير مغطاة في عهد النظام البائد. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أحمد، مساء الخير من حلب وريحة حلب.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا فيك.
0: خبرنا كيف حلب.
1: حلب، قلعة حلب بخير.
2: بحلب كل الناس تسمع موسيقى، كل الناس تتذوق الموسيقى، وكل الناس تعرف بالموسيقى.
1: بحلب ما في بيت إلا فيه آلة موسيقية، يعني أقل شيء طبلة أو كمانجة أو عود أو ناي.
2: وبيعرفوا شوي كمان بالهيك بضروب الإيقاع والمقامات؟
1: أكثرون، يعني أكثر الشعب بحلب.
2: بدي أسألك اليوم بسياق الحلقة، يعني بعد ما نروح للوصلة الأولى، بدي أسألك شوي على الأعراس، يتسموها التلبيسة.
1: طبعا التلبيسة بحلب هلا قديم كان يعملوا سماعي، معزوفة سماعي ثقيل، مقام البيات أو الرصد أو الحجاز أو أي شيء، أي وصلة بيتفقوا عليها، وصلة موشحات، بعدها بصير تقسيمة من القانون، المطرب بيعمل ليالي، بيعمل قصيدة، بعدين بيعمل دور، أصل غرام نظرة أو أمت الهوى أو يمتى وحشني، كان هيك قديما يعني.
2: والجمهور يلي جاي على حفلة عرس بيسمع هاي القوالب الموسيقية والغنائية الأصيلة؟
1: طبعا الجمهور، بس هلا هالزمن يعني صار مختلف كتير عن القديم.
0: طيب خلينا نرجع شوي للقديم ومنه منتدرج لهذا الوقت. ذكرت انه بكل بيت حلبي اذا ما كان في عزف رح يكون في صوت يحمل اصالة حلب.
1: بالضبط.
0: فحضرتك من الاسرة بدأت بمشوار الطرب الحلبي والقدود والاصالة.
1: انا طبعا والدي كان يعلم قرآن، علمني القرآن، بعدها صار عمري 13 سنة كان والدي يعزف ناي، يصنع الناي بإيده. علمني المقامات عمري 13 سنة. أنا بحب دائما أذكر أساتذتي اللي علموني الطرب والمغنى، الأستاذ فؤاد خانطوماني الله يرحمه، الأستاذ صبري مدلل الله يرحمه، الأستاذ عبد القادر الحجار، الأستاذ صباح فخري بالختام الله يرحمهم جميعا.
0: طبعا من هون بدأنا من عمر 13 سنة واستمرت المسيرة مع الأساتذة اللي ذكرتهم.
1: طبعا
0: ولكن ما فينا ننكر أنه يمكن هو العشق لحالة الطرب هذا لحاله كان ظاهر.
1: هي أي شغل يعني كان مصلحة ولا طرب ولا واحد بده يعشقه لحتى يبدع فيها.
2: نحن اليوم هيك رح نعمل مقارنة نظريا ما بين يعني فن عريق وجميل في سوريا في حلب وفي حمص اللي هو القدود، يعني وكل ما يدور في فلك هذه القدود، وفن أتى من مصر، أتى من أغاني. مثلا اليوم في عنا أمثلة لأغاني لمحمد عبد الوهاب.
1: امتى الزمان يصبح يا جميل؟ هي ألحان أستاذ محمد عبد الوهاب.
2: قديش فيها هيك يعني حلاوة وصعوبة؟
1: فيها لأنه ثلاث كوبليات، كل كوبلي مقام شكل.
2: صحيح.
1: فيها بيات، فيها حجاز كار، فيها آخر كوبلي بيات.
2: يعني ما كتير بغنوه هذا قلت لي.
1: هذا ما لأنه ضربه سماعي ثقيل وتحسوا فيه عرجي يعني صعب.
0: جميلة المصطلحات، فيه عرجة ومقام ثقيل، ولكن نحن بدنا نسمع الصوت الثقيل. رح ننتقل لنسمع إمتى الزمان مع الأستاذ أحمد.

0: مساء الخير، استوديو الموسيقى استوديو الطرب عبر أثير إذاعة دمشق، يوم الخميس في 9:30 مساء.
1: مساء الخير مستمعينا من أينما كنتم تستمعون لإذاعة دمشق، حلقة جميلة نعدكم بها، تابعونا.
0: المثنى علي ولودا لقمان نستضيف ضيف من حلب من شيوخ سلاطين الطرب في حلب، الأستاذ أحمد بدور. مساء الخير أستاذ أحمد.
2: يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
1: ملهمة الشعراء، مدينة العز والجمال، حجارة القلعة العتيقة، أستاذ

0: أيضا مرة أخرى من استوديو الموسيقى استوديو الطرب عبر أثير إذاعة دمشق. ضيفنا دائما الفنان القادم من حلب إلينا الفنان أحمد بدور. يسعد مساك مرة تانية.
1: يسعد مساك، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: رح نروح إلى يا قلبي ليه بس رمتني. يعني كمان نحن عم نحكي على الطرب، ولكن في كذا رواية كذا طريقة في التقديم. يلي مهتم بالإنشاد بيأديها بطريقة معينة، يلي بيروح شوي ليظهر يعني أناقة العزف مع فرقة شرقية تقليدية تراثية جميلة كمان بيروح لمكان تاني. إذا طرحنا عدة أسماء مثلا، كيف أداها حدا من مجال الإنشاد وحدا من مجال الغناء؟
1: الله، هي يا قلبي ليه قديمة من التراث، غناها الأستاذ صباح فخري الله يرحمه، غناها الأستاذ صبري مدلل. بالإنشاد إذا ما في موسيقى بغنوها بدال الموسيقى بحطوا آهات من عندهم. طريق الإنشاد
0: مكان اللوازم.
1: أيوة، مكان اللوازم بحطوا آهات.
0: وفي الموسيقى طبعا هي بتكون فيها يعني إعادات وتلوين، يعني حتى سؤال جواب سؤال جواب، هي كتير فيها هذا
1: بالضبط. لأنه مثل كمان إمتى الزمان يصبح هيك جميل، كمان أستاذ صبري مدلل الله يرحمه حط له آهات بدال أو الكلمة مثلا يعني
0: تنعاد بدال
1: الموسيقى.
2: أستاذ أحمد، بما أنك عم تحكي عن الاختلاف وعن أيضا ذكرنا كلمة الاجتهادات يمكن أو منسمعها كتير، أنه اليوم المطربين صاروا عم يعملوا اجتهادات، ولكن بحلب قد ما كان في اجتهادات بيضل في وزن وثقل معين أو طريقة معينة بنمشي فيها، لأنه أيضا ذويقة وسميعة حلب ما نون قلال.
1: طبعا قد ما عملوا اجتهادات ابتموا على المازور الأساسي. يعني ممكن واحد يسوي حركة برد بنضم على المازور الأساسي، اللحن الأساسي على السكة الأصلية.
2: بتخافوا من اللي بيسمع بحلب يلقط هاي الغلطة إذا صارت؟
1: بحلب في سميعة يعني في سميعة مخيفين.
2: طيب هلأ مشان المستمعين ما يعاتبونا يقولوا حكينا على يا قلبي ليه
0: بس رمتني.
1: نعم،
0: رح نروح لنسمع يا قلبي ليه بس رمتني بصوت الفنان أحمد بدور.

0: مستمعينا مساء الخير مجددا للي ينضموا لنا بالوقت الحالي. اليوم موجود معنا الأستاذ أحمد بدور لينقلنا لأجواء حلب الجميلة، لأصالة، لعراقة، لطرب، لسميعة حلب. أستاذ أحمد، هلأ لما عم نحكي عن حلب وعم نحكي عن القدود الحلبية، خلينا نقول ذكرنا أنه كل الدول عندها شيء من القدود، ولكن بسوريا تم جمعها كلها بروح واحدة. شو أهم القدود يلي بتحسها أو الأقرب لإلك؟
1: الله، طبعا القدود الحلبية يلي بقول فيها والنبي يما وبيطير طير يا حمامة ويا مال الشام،
0: هدوني شو قصتهم؟ هدوني الأقرب؟
1: قدك المياس. هدول أقرب شيء. بعت لي جواب.
2: نحن اليوم اخترنا مقامين. بالوصلة الأولى رح نروح في مقام حجاز، يعني بالاستهلال رح يكون في حجاز، وعوضا عن الموال رح نقول يعني بداية هذا القد، بس الكلام بيقول اللؤلؤ المنضود، ولكنه يعني مطرب بيفكر فيه بطريقة الموال. صحيح؟
1: هلا الموال بدايته حجاز، أبصير فيه حجاز بيات، ممكن سيها قصائد استاذ صباح فخري والمواويل كلها ملحنة. بس أحيانا ممكن واحد يخطر له لعبة برجع على السكة الأصلية.
0: طيب أستاذ أحمد، أيمت بتكون عندك حالة السلطنة، بالموال أو لما بندخل بالأغنية؟
1: هلا هو حسب الحضور اللي قدامك، الجمهور حسب الحضور يكون موجود.
0: كيف بيأثر؟
1: يعني ممكن أنا من أول افتتاحي الحفلة بالموشح أسلطن، ممكن بعد شوي بالقصيدة أو بالموال أو أنا أرقص لي رقصة مثل صباح فخري الله يرحمه أسلطين.
2: رح نروح لوصلة حجاز ومنها إلى قدك المياس.

0: بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. أعيروا عيوني نظرة من جمالكم، فما كل من يغلي الوصال يعير. وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم، علي من اللطف الخفي ستور.
1: لودا، شو بتتوقعي هذا الكلام؟ شو ارتباطه بالحلقة؟
2: والله أنا ضيعني يعني من الموال القدود لقصيدة.
1: هو هذا اللي لمح له الأستاذ أحمد بدور، أنه الموال ممكن يكون موال قالب، ممكن يكون حكاية، وممكن تكون قصيدة وتلقى بطريقة الإلقاء بمقام معين كموال. نحن اليوم بختام حلقتنا اخترنا يكون كمان في معنى حجاز، ولكن من درجة أخرى. رح نروح لفوق الناخل. فوق الناخل أو فوق الناخل أو فوق لناخيل، كيف تقرأها؟
0: فوق الناخل، في الناخل فوق،
1: يعني كمن يشبه محبوبه في القمر.
0: نعم.
1: طب شو الفرق بالأداء ما بين مثلا أداءها في حلب وأداءها في العراق؟
0: هي أصلع عراقية، نفس المقام طبعا الحجاز، بس بقى العراقي طاقه أفتح، إيقاعه هيك. هون أستاذ صباح فخري سوال هيك رهجي، يعني إيقاع شوي أسرع. أستاذ صباح فخري الله يرحمه عمل برنامج نغم الأمس، 14 كاسيت فيه جميع المقامات، كل كاسيت فيه وصلة ومشحات، فيه قصيدة، فيه موال، فيه قدود، فيه دور. طبعا أي واحد يعني صوته حلو يحفظ الـ 14 كاسيت بيصير مطرب وجيد يعني.
1: وحتى بالعازفين، أنا هذا اللي قلته، أنه يعني نقل المعرفة ونقل الخبرة والتعلم بالتواتر. يعني منفوت نحن على فرق، يعني كنا في فرقة مثلا الأستاذ أمين خياط والأستاذ أسعد خوري والأستاذ حسين نازك، فبهي الفرقة بتلتقي بعازف يعني قبلنا بعشرين ثلاثين سنة، حضر تقسيمة معينة بفرقة مع مطرب معين ونقلنا إياها، وصرنا نعرف أنه بيروح من هذا المقام لهذا المقام وهكذا. فبحلب تماما هذا اللي يعني ملاحظه. أنا بتابع شوية فيديوهات، عم شوف شباب حلوين عازفين كمانجا وقانون، ما شاء الله عنه، إن شاء الله نقدر نستضيفهم ببرنامجنا لاحقا
0: إن شاء الله.
1: رح نروح الوصل الأخيرة اليوم مع الأستاذ أحمد بدور، رح تكون من مقام الحجاز وفوق الناخل.

0: أستاذ أحمد، بدنا نتشكرك على وجودك معنا اليوم، بس بدنا نحملك رسالة من دمشق إلى حلب، لأنه بنعرف أنك بدك ترجع مضطر تسافر. كل الحب، كل الشوق والاحترام لكل أهالي حلب، لسميعة حلب ولا مطربين حلب. هاي رسالة من دمشق إلى حلب بدنا ننقلها معك.
1: تسلمي يا رب، أهلا وسهلا فيكم.
2: خلصت حلقتنا، أستاذ أحمد بدور ضيفنا القادم من حلب، يسعد مساك، وانبسطنا كتير في هذه الحلقة بالحوار العلمي الغني والفني اللطيف الذي يساهم في رفع الذائقة الموسيقية يعني في برنامجنا الموسيقي.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: وصلنا لختام حلقة اليوم، إلى اللقاء.

0: لأن الخبر أمانة ومصداقية والأحداث تتسارع بشكل يومي، سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحاً في نشرة موجزة. نرصد الخبر بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة، موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحاً. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 8:15 بتوقيت دمشق. ولأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث محلياً، إقليمياً، ودولياً. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساءً. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. الخبر بكل أمانة وموضوعية.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح موقف سوريا الداعمة لدولة الكويت وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يشيد بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، مؤكدا أن عودة 3 ملايين سوري إلى منازلهم تعد واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة يؤكد أن الدورة 63 تمثل خطوة جديدة في استعادة سوريا مكانتها الاقتصادية ورسالة بأن دمشق تتقدم إلى العالم برؤية جديدة. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على المدعو محمد حسن قط على خلفية ظهوره في مقطع مصور متداول يتضمن إنكارا للمجازر الكيماوية وتبرئة للنظام البائد من تلك الجرائم. وزير الزراعة باسل السويدان يؤكد أن محافظة الرقة تمت

تمتلك مقومات زراعية كبيرة تتمثل في الأراضي الزراعية الخصبة والموارد الطبيعية. وفي خبرنا الأخير، الدفاع المدني يعلن عن ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء لتتجاوز معدلاتها بثلاث إلى خمس درجات، ويدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والخامسة مساء. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: مندهش فعلا. لا أظن أن مجتمعا كمجتمعكم المتطور يتعرض للمرض.
1: ليس مرضا بالمعنى الذي تعرفه. هنا تتم ولادة الحوامل، العناية بالأطفال في الأشهر الأولى، استقبال كبار السن الذين تعبوا وينتظرون التلاشي،
0: والحوادث والإصابات
1: في محطاتنا البعيدة. قد تتفجر سفينة لاصطدامها بجرم، أو يتأذى من الأشعة رائد فضاء متجول نعالجه في مستشفياتنا، إذ أن طاقته الحيوية تكون في أوجها وحرام أن تتلاشى.
0: ألا تعرفون الحزن؟
1: بالطبع، حين تحاول القيام بعمل دون

0: تهيئة خاصة، والغرور ينتابك وتفشل، تصاب بالحزن لأنك لم تختبر قوتك بشكل صحيح.
1: ألم تحزني يوما؟
0: لم أفشل من قبل.
1: أيقتصر تعريفك للحزن على مقارنته بالفشل؟ أليس هناك بكاء ودموع؟
0: نادرا جدا أن ترى بكاء وعيونا دامعة.
1: أي يحدث مثل هذا عندكم؟
0: نعم، ولكنني لا أعرف الأسباب، ولم أتعمق في دراسة ظاهرة البكاء والعيون الدامعة، ولكن المصادر القديمة تقول إنها ظاهرة نادرة الحدوث.
1: ما هذا؟
0: أجهزة لتنقية الجو في المستشفى. لن نسمع هذا الصوت بعد دخولنا، تفضل

0: هذا هو والدي، إنه يعمل هنا.
1: أهلاً أهلاً بكما، كيف أنت يا ابنتي؟ أتعتنين جيداً بضيفنا؟
0: أعتقد أن مهمتي ناجحة يا أبي.
1: حسناً، سأرافقكما في هذه الزيارة. انظر يا هما، هذه الحواضن تستوعب الأطفال في أسابيعهم الأولى فقط، وبعد ذلك تكون أمهاتهم مستعدات للقيام بأمورهم.
2: الأم تأخذ إجازة هنا، أي تتوقف عن العمل؟
1: لا لا، الأمهات هنا بعد أن ينتقل أطفالهن إلى مراكز عناية أخرى، يفدن لزيارتهم في أوقات الاستراحة، وأحياناً يأتي الآباء بصحبتهن. تفضل. هنا تقيم الأمهات اللواتي ولدن حديثاً لساعات فقط.
2: كيف لساعات؟
1: لأن الولادة تتم بشكل طبيعي وغير مؤلمة للمرأة.
2: ألا تستخدمون الحواضن الصناعية؟
1: وجد بالتجربة أن لها آثاراً سيئة على النسل، لذا ألغيت هذه الطريقة منذ زمن بعيد.
2: ومدة حمل المرأة 9 أشهر أيضاً.
1: نعم، وأحياناً أكثر.
2: لم أرى امرأة حاملاً هنا.
1: لا يمكن أن تميز حاملاً من غير الحامل، لهما نفس الجسم وتقومان بنفس الأعمال مهما كانت مجهلة. حول العلماء عندنا فترة الحمل إلى فترة سعيدة للمرأة، لا إحساس فيها بالألم أو التعب.
2: والولادة
1: تتم بشكل طبيعي، قد يزيد عمر الجنين عن 9 أشهر أحياناً، ولا يخرج إلا إذا اكتمل نموه. عندها تحس المرأة الحامل بنبضاته المتحركة، فتهرع إلى المستشفى حيث تلد خلال دقائق دون ألم. يتمدد القسم السفلي من الجسم ويتسع ليخرج الجنين بلا متاعب. تعتني به ممرضة خاصة حتى يتكيف مع الجو.
2: أعتقد أن عدد سكان الكوكب أصبح كبيرا جدا، فما دام هناك ولادات كثيرة وليس هناك تلاشي كما تسمون الموت هنا إلا بنسبة ضئيلة.
1: قمر الحب ليس لكل سكان الكوكب، قليل منهم من يذهب إليه وينجح في تكوين أسرة.

وهكذا أقنع والد هامي رائد الفضاء العربي أن قليلاً من سكان الكوكب من ينجح في تكوين أسرة، وكثيرون أحب من طرف واحد من دون نتيجة، كما أن بعض المتقدمين في السن يحس بالحاجة للانفلات، كأن جسمه محبوس في مكان ضيق فيتلاشى ويموت. واصطحب الأب ابنته وهمام إلى قسم المتقدمين في السن.

جرى حوار بين والد الفتاة وبينهما رائد الفضاء العربي حول عدد سكان الكوكب الشبيه بالأرض، وأقنعه الأب أن عدداً قليلاً من السكان ينجحون في تكوين أسرة عن طريق قمر الحب، ثم اصطحبه إلى قسم المتقدمين في السن في المستشفى.

0: وهكذا ترى أن ازدياد عدد السكان ليس بالصورة التي تخيلتها. انظر إلى هؤلاء المسنين، إنهم وصلوا لدرجة الإحساس بضرورة التلاشي.
1: لم أفهم ما تعني.
0: يحس بعض المتقدمين في السن أن طاقتهم في العمل قد استنفذت، قد ينتصر على هذا الإحساس بنسيانه ومضاعفة الجهد، ولكن هذا الإحساس قد ينتصر عليه فيشعر أنه محجوز مقيد، يرغب بالانفلات من حيز جسمه والانتشار، فيأتي إلى هنا يائسا.
1: وتقومون بمساعدته؟
0: نحاول ما استطعنا، ولكن قد تكون حالته مستحيلة.
1: وحين يتلاشى الكائن هنا تفقدونه نهائيا؟
0: ليس كل الأحيان، في بعض الأوقات كنا نحس بقوى حولنا توجه أعمالنا، وقد لجأنا لمحطات القدرة لمعرفة سرها، فعلمنا أنها قوى لمتقدمين في السن تلاشت أجسامها وظلت محتفظة بقوتها الذهنية.
1: حديثك ممتع فعلا.
0: أحببت كوكبنا إذن؟
1: نعم نعم، تملكون مجتمعا رائعا.
0: أتعلم الاسم الذي نطلقه على كوكبنا؟
1: أعلم أنه كوكب شبيه بالأرض. خطر على بالي كثيرا هذا السؤال، أقصد ما تسمونه في مركز المراقبة الأرضي عندنا. نسميه كوكب قوس قزح، لأن أقماره ملونة بألوان قوس قزح، هكذا تبدو بالمناظير. ولكن ما هي التسمية التي تطلقونها عليه؟
0: كوكب الحياة المبدعة. الحياة عندنا مسالمة في اتجاهها الإيجابي القلاق المبدع. حين ستزداد معرفة بنا ستعلم أن هذه التسمية متطابقة والواقع.
1: ما هذا؟
0: انظر جيدا إلى ذاك الرجل.
1: يا إلهي، إنه يدور حول نفسه بسرعة خارقة وحجمه يتضاءل.
0: إنه يتلاشى.
1: يا إلهي، لقد اختفى. هذا هو الموت عندكم؟ اضمحلال الجسد واختفاؤه؟
0: نعم،

0: انظر إلى هذه الحركة فوق منضدة الكتب.
1: الأوراق تتحرك كأن أحدا يقلب صفحاتها بسرعة.
0: إنه ذلك المسن الذي تلاشى.
1: أيمكن أن أتبادل حوارا مع أحد المسنين؟
0: بالطبع. اسمعي يا هامي.
2: نعم يا أبي.
0: استأذني من ذلك الرجل الجالس أمام النافذة، سنتحاور معه.
2: حسنا. إنه مستعد.
0: شكرا يا ابنتي، يمكنك طرح السؤال الذي تشاء عليه.
3: أهلا بك.
1: أرجو ألا أزعجك.
3: بالعكس، أكون مسرورا لو طرحت علي الأسئلة التي تريدها.
1: أيمكن أن أعرف سبب مجيئك إلى هنا؟
3: لقد تعبت يا بني، مرت قرون وقرون وأنا أعمل وأقدم طاقتي للناس ولمحطات القدرة، أحس أنني حبيس في قوقعة.
1: ألك أولاد؟
3: لم يسعدني الحظ في الذهاب إلى قمر الحب.
1: لماذا؟
3: في الماضي الصحيح أحببت زميلتي في العمل، ولكنها كانت تحب زميلتي.

0: جميلا آخر.
1: وهكذا لم تبادلك الحب؟
0: نعم، كما تعلم يا بني، الحب في كوكبنا لا يولد مرتين. تزوجته وعندها أحفاد عديدون عبر سلسلة من الأجيال المتتابعة.
1: ألا تحس بالحسرة والحزن؟
0: على ماذا يا بني؟
1: على أنك لم تنجب الأولاد والأحفاد.
0: أبدا، كنت سعيدا بعملي وسعيدا برؤية أطفال زملائي. ليست عندنا مثل هذه الحسرة كما سميتها، نحن مجتمع يكمل بعضه البعض.
1: وماذا كان عملك الرئيسي؟
0: كنت رائد فضاء، زرت كواكب كثيرة، وعملت بعد انتهاء مهمتي في كشف تلك الكواكب خبيرا في المجلس الاستشاري.
1: يا إلهي، كنت في المجلس الاستشاري؟

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.